أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك أسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرام، يا

سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا مواقف لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك مال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا.

سامع الصوت يا كاس العظام لحمنا مشرى بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما والمسلمين، وتهب لنا بها موابت وللمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإجبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى

المواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا ينشب تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا افتدينا ونحمده على نعمه فينا، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت في نص وما في الغيب مخزونا مصونا، بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم وهم على أصحاب جمعا، بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بعلماء بأمر الله اضطرا كل الأولياء والصالحين، أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين، وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين يا الله. عفي في الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. لا ننسى كمال الدين سعدا

لكل المذنبين، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. يا الله ستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا. يا الله نختم بالصلاة على محمد. يا الله يا عالم السر منا، لا تأتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا الله يا عالم السر منا، لا تأتك ستر عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا الله يا عالم السر منا، يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال كلنا واصلح البال. يا رب يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، موسع الكل برا، أسألك إسبال سترا. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا الله ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي.

وحب دنيا دميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وعشوة فات واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل أضحت تروج علي وقصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا فلين شيئا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى أليما وارتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بيسرك عسره يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد وبالعلا وتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك

بفك الغلاق لمن يا الله. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المدين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. ربي إني أدى الصفات العليا قائم بالفناء أريد عطيا يا الله. تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل يا الله. والرسول الكريم باب رجائي فوغوثي وغوث كل البرية يا الله. فأغثني به وبلغ فؤادي.

لأمر قد قصدنا والصدق يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان

فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتبعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات، نستغفر الله العظيم خطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا وللأحباب وأهل الدين ماضيهم وآثم، ما علمنا وجهلنا، وللجميع ولحرام وندب ومباح ومكروه واجبات، ولكل ما يعلمه الله ماضيات، نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن يا حافظ، احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات، واغفر لنا ما تعلمه، وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات

أو كاتبين وارحم وفق أمة أحمد واهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد الرل وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة بدأ على عداد اللحظات والحمد لله عدد

قديما يا دائما النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك.

الرحمن الرحيم وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت

خلقه عن شام داد كلمات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: تمكين مكين في لطف عوافق وافلنا الأمة وإلى حضرة
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي.

اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال: أحسبه قال في المنام فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. قال: في الكفارات. والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي رواية قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. ثواب الدعاء عند إقامة الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. ثواب الصلاة مطلقا. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.
1: والله أعلم.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك.

سليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعظم الكوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعظم الكوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعظم الكوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرب أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من

إلا هو والملائكة أولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد ما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديئة نسأل حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني يا كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي مداد كلماتي. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي مداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد.

يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

همات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا.

استمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا

إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف انشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملة ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم ثوابوا حسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. ومن أظلم من ذكر بآية ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتل نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان كان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناكم من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكرا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فاجمعناهم جمعا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فأحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لكم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما

في الحشر والنشر وتمضي على متن الصراط كبارق.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: الزمان شبيه العارض
2: العطل. المدينة يوم واحد جيت على الجمهور وبعد جانا واحد هذا قريب لهم هذا الرجل في الشمال قال يا رب انت ما هي ريضة ايش بنتك؟ قال ما نتاك ايش بنتك؟ ورحين انتو يا اهل البنت يتصلحوا الكلام اهل المدينة لهم اعتقال وتزوجت قال دخلناها على الزوج مطمئنة ولا مطمئنة اعطيته قال ماشي الا 50,000 وقالي ما قريب قالي صار غير الكلام حتى الجن بس قاتل في 50,000 ذكر هذا ولا سهرة يضرب عليها 15 ولا 20,000 ولا كمان فبدينا إذا ما البنت هذا معصوم طبيب كل ما هو كل ما ما هو تشكي على أصلا عندنا شيء من الجهل قالوا هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده البخاري من بات على غير ذكر بات معه طارق هذا حديث تعرفون الطارق انتم الطارق هذول يسمونها عمار البيوت وعمار البيوت هذولا من الجن ويكونون على نوعين نوع موبي ونوع ما هو موبي والنوع الموبي بنمولي بطبيعته هذه ولكن التحصن يدفعه والنوع الغير الموبي يتضايق من صاحب البيت الى كامله ويلبس لمس في بيته يجده يتدحرج هكذا له شعر كشعر الكنبوت فلما شكا الى النبي هذا ابو دجانه لما شكا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له النبي هذا عامر ذلك يا ابا دجانه وبعد قال له خلصنا يا رسول الله من عامر الداله حتى ما هي عليه وتجيني بيدك الامر قال له استدعى علي استدعى سيدنا علي بن ابي طالب وقال له هات لي تعال اكتب فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى من يطرد الدار من العمار والزوار الا طاردا يطرد بك اما بعد فان لنا ولكم في الحج تعال فان كنت عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرد اعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اعطى ابو دجانه وقال له ضعه في بيتك هذا ولا يقدر عليك طارق بعد اليوم وضعه في بيته قالوا في اليوم الثاني عاد حط طارق جاء قال له لا وهؤلاء الذين دائما يصابون بالضيق اذا جاء قال بنتي فيها ضيق ولا ولدي عنده ضيق ولا انا ما نداري هذا قام صدري ولا جاءت اشتقت في نفسها سببه انه منبات على غير ذكر الله لا شك ان الطارق هذا ان كان قد خيره شاءه ان يبيت في دار ما يذكر فيها الله واذا كان الطارق قد سيء حصل فرصة يذكر وأكثر ما يرضون النساء لأن لهم رغبة كما لكم رغبة أنتم النساء كثير منهم لهم رغبة والقرآن أخبر بها قال في الآية القرآنية قالوا ربنا الذي استمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية اللي قبلها الحاصل الآية دوروا لها هذه حديث قليل الجانب فعلى كل واحد ذا أقل أن يدفع كما قلنا الشوف عند الدور ويذكر الله ويشرح صدره بلا إله إلا الله. يعني يشرح صدره موسى قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والحديث هذا حديث أبو جابر سبنا لكم فحذبوا رحيل لكم المسجد كل من شكا منكم حد يكتبه له ويعطيه إياه معه في بيته. أجزناكم فيه بالإجازة بل هو الإجازة التي تنفعون قولنا إجازة إجازكم فرحة عفوة الله يرفعنا وإياكم في الحديث والحديث وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: قدمنا لكم
1: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم التوحيد. ست خصال. قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته: يا بني، أحثك على ست خصال، ليس منها خصلة إلا وهي تقربك إلى رضوان الله عز وجل وتباعدك من سخطه. الأولى: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. والثانية: الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت. والثالثة: أن تحب في الله وتبغض في الله. والرابعة: تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. والخامسة: تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك. والسادسة: ترك الهوى ومخالفة الردى.

الإخلاص في العبادة وعدم الرياء. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم، ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك، فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية.

الرياء ودواؤه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال:

لا تعلم من نفسك. لا تغتر بقول الجاهل، إن في يدك لؤلؤة وأنت تعلم أنها بحر.

الرضا بقضاء الله. جعل لقمان الحكيم عليه السلام الرضا من شرط الإيمان لا يصلح إلا به، فقال في وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين. ذكر منها الرضا بقدر الله وقضائه.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعم السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد ولأهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

صفات والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات في صورة العصر اقرها وافكر كثير وقت القرات كم مدح الله الكريم المنكرين للمنكرات والجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعات وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس فكم لهم من معجزات في الكهف ناموا 300 وفوقها كم سنوات والشمس لا تنالهم حكمة رب الكائنات تجري

الفرات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة وقرى البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة آمن بربه ودعا فقتل حزب الشقاة فأدخل الجنة وقال ليت لقومي معرفات يا ليت قومي يعلمون.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم

الليلات، وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب.

وقع فيه الفتنة وصار من الشياطين العصاة، ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات، فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، فالدرس ثلثه للنظر.

ومن ملا عين حرام ستمتلي بجمرات، إن لم يتوب كيف يتوب من عاش بين الفاتنات؟ فلو رأيت صفوفهم

بالباقيات الصالحات، اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد الثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات، عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات. ذا حكم شرع المصطفى، من خالفه أخطى النجاة، العار له ما دام حي والنار

مصلحات فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات لابد تدخل كافة.

انصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه. الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: 1- أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. 2- أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. 3- أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويغفر حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمن كتاب شمائل الإمام الترمذي نصل إلى قوله بالسند المتصل إليه: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. والحديث بسنن ابن ماجه بعيد، أي ألذه، يقال طاب الشيء يطيب إذا كان لذيذ المذاق، وقيل معناه أحسن وقيل أطهر لبعده عن مواضع الأذى، والمراد أن ذلك من أطيبه، إذ لحم الذراع أطيب منه بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في دروسنا الماضية كان يحبه ويستطيبه ويؤثره. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخلق. وبه إليه قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. والحديث في جامع الترمذي. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله أعندك شيء أي هل عندك شيء من الطعام الذي يمكن أن نجده ونتناوله عندك؟ قولها لا إلا خبز يابس وخل، أي ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل. وقوله ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي إذا كان البيت يوجد فيه خل فليس خاليا من الإدام، فليس مقفرا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث الصحيحين وجامع الترمذي. وفي هذا الحديث فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من أمهات المؤمنين. والثريد هو الخبز الذي يفتت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه، فيصبح حينئذ لينا، وقد يكون معه لحم وقد يكون خاليا من اللحم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهو بنحو الرواية والحديث الذي تقدم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل. قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من أكل ثور أقط، أي توضأ من أكل قطعة من الأقط، وسميت القطعة من الأقط بهذا الاسم لأنها ثارت عن باقيها، والأقط هو لبن جامد مستحجر. ليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل الكفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه من أكل ثور أجب، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ، أي الوضوء الشرعي، لأن أكل لحم الشاه ليس بناقض للوضوء، كما تقدم أن آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. في هذا الحديث جمع بين معني الوضوء اللغوي والشرعي، فالوضوء الأول هو للمعنى اللغوي كما قدمنا، والثاني للمعنى الشرعي. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفير بتمر وسويق. والحديث أيضا في جامع الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه. فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من السبع، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، أولم عليها بتمر وسويق، وهو ما يصنع السويق، ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والسمن، ومعهما الأقط أو الدقيق. وهذا الحيس المتخذ من التمر والسمن يشبه ما يعتاده أهل وادي حضرموت وغيرها من المناطق، مما يسمى بالهليس أو غير ذلك. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوه فقالوا له: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقام فأخذت شيئا من شعيرا فطحنته، ثم جعلته في قدر، صبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. أرادوا منها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، لأن ألوان الأطعمة قد توفرت وكثرت النعم. فلما أصروا عليها قامت فجاءت بشيء من الشعير فطحنته، ثم جعلته في قدر، صبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل تحسينا لطعمه ومذاقه، ثم قربته إليهم وأخبرتهم أنه كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا الأكل لا يشتهيه الإنسان عند وفرة الأطعمة وتنوعها. وبه إليه قال حدثنا محمود بن بيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزله فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أننا أو أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، هذا الحديث بيان لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحم، وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه، وإدخال السرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه. قوله في الحديث قصة، القصة رواها الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستعينه في دين كان على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فرجعت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسألي. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا. فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: فلما خرج قالت له المرأة: صلي علي وعلى زوجي، أو صلي علينا، أيده لنا.
2: فقال اللهم صل عليه. قال فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. فرضي الله عن أصحاب رسول الله وشدة حبهم ورجائهم لدعوته، والحمد لله رب العالمين.
3: بالخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: حسن النية هي الذي ترقيك وتجعلك في المستقبل عالما متمكنا، حتى إذا عدت إلى بلدك تشرق فيها مثل الشمس المشرقة أو النجم اللماع، ويحصل بك النفع وتكون بذلك خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا بد من ثلاث أشياء. أولا حسن النية، إيش نيتك أنت إذا طلبت العلم؟ إيش بقى تعمل في بلادك؟ لا بد أن تحرر نيات صالحة وتكون صادقا فيها. الشيء الثاني، ما يكفي حسن النية، لابد من الجد والاجتهاد، ويحصل الجد والاجتهاد بكثرة المطالعة وكثرة الاطلاع والحرص على مجالسة العلماء. والشيء الثالث هو العمل والتقوى الله والتحلي بمكارم الأخلاق. فالمعاصي الذي يرتكبها الشخص الذي هو عنده شيء من العلم تعود عليه بالضرر. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. فالمعاصي وخصوصا الشاب في سن الشباب متعرض للمعاصي كثيرا، ولكنه إذا اتقى الله وراقب الله وابتعد عن كل المعاصي صغيرها وكبيرها وثبت على ذلك، هنا يظهر عليه نور العلم، تظهر عليه نور التقوى، ويفتح الله عليه فيما لا يعلم زيادة على الذي يعلم. ولهذا قال في الحديث: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال أيضا في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. أنت عليك أن تلازم التقوى ملازمة الظل للشخص، وخصوصا من المعاصي الذي هي محبوبة عند البشر ومحبوبة في الطباع البشرية، تدعوك نفسك لأن ترتكبها، والشيطان يدعوك والدين يمنعك. فأنت رجح جانب الدين ولا تتبع هواك ولا نفسك ولا شيطانك ولا هواك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله

فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط. تسأل دائما ويجيبك العلماء
1: حتى تسعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي ومتابعي إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان من دار مصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. بداية نرحب بكم والترحيب الكبير بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد بن الخطيب. حياكم الله شيخ سالم، وجزاكم الله خير للحضور، ونفع الله بكم المستمعين والمتابعين وجميع المسلمين. وبداية الشيخ سالم، نحن الآن في مستهل هذه السنة الجديدة وفي شهر محرم، فحصلنا في فضيلة الأشهر وهي شهر محرم، شهر حرام عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك بداية سنة جديدة، وكذلك يوم جمعة، يوم مبارك وسيد الأيام. ونريد الشيخ سالم في هذا اليوم خصوصا أن نعرف كيف يستقبل المسلم هذه السنة الجديدة، السنة الهجرية، وكيف يعقد النية الصالحة التي توفر له الفضل والجزيل في هذه السنة كاملة.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ وندخل في الإجابة على

0: مشرفة وليقيموا بفرض الكفاية على الأقل على جميع الناس، لأن الحج كل سنة يكون على الأقل في أن يكون فرض كفاية لا يكون مجرد تطوع. وهؤلاء قد أثابهم الله سبحانه وتعالى بحضوره وأداء الطواف حول الكعبة المشرفة، وأيضا الوقوف بعرفة الذي هو لب الحج وزبدته، ثم بعد ذلك المبيت مزدلفة، ثم المبيت بمنى ورمي الحجار ناويين بذلك أن تتخلص نفوسهم من الشيطان وانتصار نفوسهم على الشيطان، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى زيارة حبيب الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك عادوا، قد عادوا من فضل الله تبارك وتعالى مغفورة ذنوبهم، رجعوا كيوم ولدتهم أمهم. فعليهم أن يحافظوا على هذا الخير الذي ساقهم الله ولا يعودوا إلى شيء من المعاصي، ويجاهدوا أنفسهم على أن يظهر فيهم سر الحج وبركته. تقبل الله منهم ومن جميع الحجاج والمعتمرين، وشركنا معهم فيما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم. وبالنسبة للجواب عن السؤال، هذا العام بداية السنة الجديدة هو بدايتها من محرم، فعلى المسلم أن يستعد بذلك بالنيات الصالحة، لأنه لا يضمن أن يعيش السنة كاملة، فبالنيات الصالحة تسبق نية المؤمن خير من عمله، فهي سابقة للعمل. فالنية التي يبدأها الإنسان في هذه السنة يستحضر ما أمكنه من استحضار الأعمال الصالحة، وأنه كل عمل صالح ما هو مطلوب شرعا أن يفعله، وكل عمل سيء ينوي أن يتجنبه، والأعمال المباحات ينوي أن يعملها بنيات صالحات، لأن المباح إذا قرنته النية لا يكون مجرد مباح، وإنما ينتقل من درجة المباح إلى درجة القربة. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. وهو كما قلت بأن هذا شهر حرام ومن الأشهر الفاضلة، ومطلوب فيه جميع الأعمال الصالحة بخصوصها، وتجنب جميع الآثام في هذا الشهر بخصوصه. وبما أنه مقبل علينا الأسبوع القادم يوم الجمعة، هو 9 أو 10 من المحرم، فنتعرض ولو يسيرا إلى الكلام على تاسوعة وعاشوراء. تاسوعة هو 9 من المحرم، وعاشوراء اليوم 10 من المحرم، وصيام يوم 10 من المحرم مطلوب، وكذلك أيضا 9. وقد جاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن الصيام، قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، نجى الله، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولكن بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يومين بدل أن يصوم يوما لأجل أن يخالف اليهود، هم يصومون يوم 10 فقط، فنحن أولى بموسى منهم فنصوم يومين، وأيضا مخالفة لهم. فكان الصيام يوم 9 ويوم 10 سنة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، بما في ذلك النساء، ولو كانت المرأة مزوجة ولو كان من دون إذن زوجها. هو المرأة لا يجوز لها أن تصوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، هذا بالنسبة للنفل التطوع الذي ليس راتب، يعني ليس مؤكد. أما بالنسبة ليوم عرفة ويوم التاسوعة وعاشوراء فهذه تصومها ولو منعها زوجها، مثله مثل الرواتب، ركعتين قبلية الظهر، ركعتين بعدية الظهر، وكذلك الرواتب أطلقوا الكلام فيها، رواتب مؤكدة وغير مؤكدة، هذه تصليها ولو منعها الزوج، لأن هذه مكملات للفرض. بينما النوافل الأخرى تريد أن تصلي التراويح، تريد أن تصلي ركعتين هكذا لله تعالى لزوجها، أن يمنعها من ذلك. لكن كما قلنا تاسوعة وعاشوراء وعرفة هذه لا يمنعها، يمنعها من صوم يوم 2 إن شاء، ويوم الخميس كذلك لو حقه أن يمنعها، وأي نوم أي يوم تطوع له أن يمنعها، بما في ذلك أيام 6، أيام 6 من شوال أو أيام 10 من ذي الحجة له أن يمنعها من ذلك. فهذا الصيام يوم عاشوراء هو على مراتب، أعلى 3 على 4 مراتب ممكن نجعلها. المرتبة الأولى،
1: ممكن قبل ما تأخذون المراتب نأخذ اتصال من أبو أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صوت ضعيف الصوت.
1: تفضل صوتكم واضح.
2: طيب طيب اسمعني حين أنت.
1: نعم اسمعك تفضل.
2: طيب معي 4 أسئلة.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، في شخص كاهب الشخص ظالم يأكل يسرق يكسر شكلة والسيارات ويأكل ما يتيب كاسب ظالم، بعدين اندم أخذ هذا حرام واندم، بعدين حتى بيروح عندهم يقول سامحونا يستحيوا يستحيوا حتى يروحون عندهم يستحيوا. الو
1: تمام تمام
2: يستحيوا. بعدين قال هنا في آية في القرآن الكريم قال ربكم ادعوني استجب لكم. يدعي يعني الله سبحانه وتعالى يستحمل المسؤولية توصف يصطرف بعوضهم. هذا صحيح راح صار
1: يدعو بايش؟
2: الو
1: نسمعك نسمعك. قلت يدعو بماذا؟
2: الصوت الثاني
0: الله يتحمل المسؤولية
1: يقول الله يتحمل المسؤولية يعني. تمام تفضل تفضل تفضل.
2: الصوت الثاني طيب السؤال الثاني
1: تفضل.
2: الو
1: تفضل اسمعك ضع سؤالك الثاني.
2: في شخص يقول له صباح الخير يقول صباح الخير يقول صباح يعني. الحوش والنكد والهموم وقع حزن وقع غالية وقع واحد من هذا الشخص يقول هذا كلام
1: واضح السؤال واضح
2: يقول الحمد لله.
1: تمام
2: السؤال الثالث
1: تفضل.
2: السؤال الثالث موضوع النية وفي شخص نساء ينوي نية على صوم شهر رمضان النية هو بيصوم يوم ونساء ينوي
1: تمام
2: لكن عنده عزم كان صاف هذا اليوم عنده عزم عنده بكرة بيصوم واحد حكمه هذا واحد سؤال
1: واضح سؤال
2: السؤال الرابع الأخير
1: تفضل
2: موضوع الصلاة موضوع الخشوع في الصلاة إنه في شخص لا يدري لا يأتي خشوع أو لا يأتي خشوع كان يبقى النية ودع السفاح وفاتحه كان يصلي كان يدري هنا كان بدون خشوع يصلي بدون خشوع
1: تمام
2: وحكم هذا
1: واضح سؤال
2: واضح
1: واضح يا سلام ان شاء الله
2: جزاكم الله خير
0: تمام. الصيام مع عاشوراء مع تسوع على مراتب. النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال لان عشت الى قابل لاصومن التاسع فاحتمل ان لاصومن التاسع زياده على العاشر وهذا هو الاحتياط او لاصومن التاسع بدلا من العاشر وهذا راي اخر لكنه الاكثر او انه الظاهر منه انه لاصومن التاسع لان العاشر هو اليوم الذي نجى فيه موسى لا قد شرعه عليه افضل الصلاه والسلام فيبقى عندنا يوم اخر هم يصومون يوم هو عليه افضل الصلاه والسلام كان يصوم يومين او يريد ان يصوم يومين. فالمراتب المرتبه ان يصوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا ليوم عاشوراء قد يكون في خلل في الشهر فيصوم قبله وبعضهم يزيد من يوم الثامن احتياطا ليوم تسوع الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر فتكون أربع أيام. لكن لو صام ثلاثة أيام هذه احتياطا يوم التاسع احتياطا للعاشر وهو أيضا مطلوب في ذاته صيام يوم التاسع وأيضا يوم الحادي عشر. المرتبة الثانية أن يصوم يوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم العاشر ثم بعدها مرتبة أن يصوم يوم التاسع فقط حتى لو صام يوم التاسع لأنه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل صيامه من يوم العاشر إلى يوم التاسع لأنه كل واحد من هذا مطلوب بذاته ليس مطلوب فقط لأجل الشك. التاسع والعاشر مطلوب صومهم لذاته فتكون المراتب على ما ذكرنا. هذا تقريبا خلاصة ما يتعلق بموضوع السؤال وزيادة علينا الكلام على تسوعة ربما لا يتسنى الكلام
1: عليه يوم الجمعة القادم يوم التاسع
0: خلاص
1: جزاكم الله خير. ونذكركم أيها الأخوة المستمعون بأن إمكانكم التواصل معنا مباشرة عبر طرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414111 وكذلك عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77118577. وبداية شيخ سالم نأخذ سؤال امرأة وقالت أنها وجدت ذهب في زواج في بيت أهلها وأخذت هذا الذهب وحفظته وسألت أهلها وسألت زوجات أهلها زوجات أبنائهم أخوانها وكذا وما حد عرف أنه هذا حق. لكن كذلك أعلنت عند غير أهلها وعند غير زوجات أهلها. قال ومرت الآن 10 سنوات ولم يأتي أحد ولم يتخبر أحد أبدا والآن قيل لها أنها خلاص يجوز لش أن تصرفي فيه وتتصدقي أو أنش تبيعونه وتتملكين المال. كيف حكم هذه المسألة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجواب إذا لقيت هذا المال في بيت هو يدخله الناس فهو المرتبة الأولى قال لصاحب البيت إن ادعاه لأن اليد لصاحب البيت لو قال صاحب البيت حقي هذا الذهب فهو له وإذا لم يدعه فهو قالوا كاللقطة ينزل منزلة اللقطة. فرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تعرف على أبواب المساجد والأماكن الاجتماع الناس بينما هذا يعرف للناس الذين حضروا هذا الزواج أو حضروا هذه المناسبة لأنه من واحد منهم ليس لأناس آخرين فهذا الفرق الذي بينه وبين اللقطة، ولكنه بالحقيقة ينزل منزلة اللقطة في كل الأحكام، وليس حكم حكم المال الضائع، خلافا لما يفتي به بعضهم بأنه يقول بأن هذا حكم حكم المال الضائع، فإذا كان المال الضائع يصرف المصالح العامة للمسلمين، لا بل حكم حكم اللقطة. تعرف هذه المرأة على الأناس الذين دخلوا هذا البيت، ثم بعد ذلك إذا عرفته التعريف اللائق به، والتعريف يكون لمدة سنة، لكن إذا عرفتهم بحيث أنها دارت عليهم كلهم هؤلاء الذين دخلوا هذا البيت ولم تصل إليهم، فلها أن تتملكه بعد ذلك، يكون ملك لها تتملكه. فإذا ظهر صاحب هذا الذهب يوم من الأيام وثبت بأنه حقه، عليها أن ترد له، وإذا كانت تصرفت فيه عليها البدل له، لأنه هذا ذهب صح؟
1: ذهب
0: ذهب أي ذهب، هذا مثلي، فيأتي بعد ذلك بمثله من الذهب، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا كذلك سائل يقول أنه ما الدار هنا في دار المصطفى، هل يجوز لمرأة تسكن خارج الدار، طالبة من خارج الدار، أن تأخذ الماء من دار المصطفى وتشرب منه؟
0: هو هذا باعتبار إذا هو وقف أو لا يجوز لها أن تأخذ، إلا إذا كان العرف يقضي بأنهم كانوا ينقلون الماء إلى الجيران من قبل عند تأسيس دار المصطفى أو عند هذا الوقف، لأن الوقف يعني يراعى فيه العادة، المعروف عرفا والمشروط شرطا، يعني والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ينزل في مثل هذه الأحوال. فقالوا العادة المضطردة في زمان الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه، هذا إذا كانت العادة جرت بذلك. فإذا كان لم تجري العادة بذلك، يعني عند التأسيس أو عند هذا الوقف، فلا يحق لها أن تأخذ منه شيء، لأن هذا موقوف على دار المصطفى، على طلاب دار المصطفى أو الساكنين في دار المصطفى، وهم رجال لا نساء، ليس لها أن تأخذ منه شيء.
1: ألا يكفي ظن الرضا؟
0: لا، لأنه هذا إذا قلنا بأنه وقف، لكن لو فرضنا أنه هذا حد متبرع به، لو كان شخص هو متبرع بهذا الماء، إذا ظنت الرضا بأنه هذا لها أن تأخذ منه باعتبار ظن الرضا، لكن الوقف لا يكون في ظن الرضا. لو كان واقف على النساء لا يدخل فيه الرجال، واقف على الرجال لا يدخل فيه النساء، المساجد التي هي موقوفة على النساء ليس للرجال أن يدخلوا فيها إلا إذا كان قد جرت العادة بها عند وقفها، لا وإلا لا يجوز لهم رجال يدخلون مسجد حق نساء، لا. ولو فرضنا أن مساجد خاصة موقوفة للرجال فقط، ليس للنساء يدخلون في هذا؟ فكل شيء واحد يلتزم على حسب الوقف، لأنه واقف وخصصه بهذا، لأنه هو كان مملوك له وهو جعل أخرجه على سبيل الوقف في هذا الشيء بخصوصه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا مسألة، شخص يسأل ويقول أنه رجل أخذ قصبة لأبوه، أخذها من أبوه واستخدمها، قصبة يعني ممكن قصبة حق الشغل يشتغلون بهذه، واستخدمها في الشغل ومرت فترة، والآن قال الولد رفض أن يرجعها للأب، وأبوه يطالبه أن يرجع له القصبة، والأب قال والابن هذا يرفض وقال خلاص هذه حقي وتملكها، وقال علما بأن هذه القصبة يعني سعرها الآن غالي يعني، فما حكم هذا الولد الذي أخذ قصبته؟
0: هو إذا كان بالفعل هذه القصبة حق الأب، فالولد أخذها في الأول بإذن منه، هذا جائز، ثم بعد ذلك إذا طلب إرجاعها منه فواجب عليه أن يرجعها له، وأي تأخير بعد ذلك يعتبر إثم من جهتين، أولا من جهة أنه مالك يطالب بحقه، لو كانت عارية ليست مؤجرة معه أو مؤجرة وانتهت مدة الإجارة فهو آثم بتأخير الحق عن صاحبه، ولا يحق لمسلم أن يأخذ مال مسلم إلا ما أخذه عن طيب نفس. والأمر الثاني أنه هذا أيضا من العقوق، لأن يعني يؤذي الأب، وكل ما كان في إيذاء للأب يعتبر هذا من الحرمة، إذا كان لا يعتبر هذا مجرد تعنت من جهة الأب. ثم بعدين الأمر الثالث هذا يكون على الولد، هذا أجرة لهذه القصبة من وقت طالبه فيها والده أن يعيدها ولم يعيدها، فهو آثم وعليه الأجرة لكل هذه المدة، ولا يحق له. وإن كان الابن هو هكذا، حصلت في عدة مواقف أن الأبناء يستولون على مال الأب، والأب عارف أنه ما بيقدر لا بيحاكمه ولا بيقول شيء، والأب ضعيف بالنسبة للابن، الابن أنكبر واستولى على سيارة واستولى على سيكل وعلى هذا، ورافض أن يردها له، ما يدري أنه هذا فيها عقوبة أزيد مما لو كان أخذ مال آخر، لأنه هذا أيضا يترتب عليها عقوق وعقوق من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر العقوق، وأيضا استيلة على مال مسلم بغير حق، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: فيجب عليه هذا أن يتوب سريعا وأن يرجع القصبة إلى والده ويعوضه عن الأيام التي مضت حتى ما استخدمها، لأنه هذا مثلها أن تقوم بأجرة، لها أجرة، فعليها أجرة للمدة المدة كلها وإن لم يستخدمها، والله أعلم، إلا أن سامحه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنها أخذت أو اشترت أرض ب60,000 ريال سعودي، ومرت الآن 8 أشهر على هذه الشراء، يعني هذه مدة كاملة في على الشراء قالت، والآن تسأل هل فيها هذه الأرضية زكاة أم لا فيها زكاة بعد 8 أشهر؟
0: هي اشترت أرضية ب60,000 وتسأل عن هل عليها زكاة ولا
1: بعد 8 أشهر؟
0: تمام. هي لا تجب عليها الزكاة في 3 أحوال، وتجب عليها الزكاة في حال واحد. نبدأ بالأول بالحال هذا الذي تجب عليها الزكاة فيه. إن اشترت هذه الأرض على نية أن تبيعها فهذا يكون عليها الزكاة، لأنه يعتبر الآن هذا مال تجارة، فيكون عليها الزكاة، تقوم آخر السنة ثم تخرج الزكاة
1: بعد سنة، لكن
0: أي بعد السنة إذا مضت عليها سنة، وكل سنة بعدين يكون ما دامها باقي عنها عندها ولا رجعت عن نية بيعها، هي ناوية أن تبيعها، لكن لو نوت أن تبيعها ثم بعدين تراجعت إن كان قبل مضي السنة فليس عليها زكاة أصلا، وإن كانت لا بعد مضي السنة، السنة هذه قد تخرج زكاتها والسنة التي تراجعت عن بيعها ليس عليها زكاة فيه، فهذه قلنا بأنها الصورة هذه التي تكون عليها زكاة فيه، 3 صور ليس عليها زكاة. إن اشترت هذه الأرض ليس بقصد بيعها وإنما بقصد أن تبنيها مثلا سكن لها أو لأحد من أولادها، أو كذلك أيضا إذا كان بنيتين، بنية بيعها إن وجدت مشتري وإلا أنها تريد أن تجعلها سكن، ما هي نية خالصة للتجارة. الأمر الثالث إذا أطلقت، اشترت هذه الأرض ماذا نويت؟ قال ما نويت، اشترت خارج خلق يشترون أراضي، اشترت أرض مثلهم، هل على نية بيعها؟ قالت ما حصل في بالي. هل على نية للدخار تريدونها لأولادك أو تريدونها سكنة لك؟ قالت ما حصل في بالي شيء. فهذه 3 الأمور لا تجب فيها زكاة، ولا يكون عليها زكاة إلا إذا تمحضت نيتها، تمحضت نيتها في شراء هذه الأرض لأجل أن تبيعها، والله أعلم، ولم تتراجع عن نية بيعها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال سائل يسأل عن الذبح، قال الذبح فوق الساس، فوق أساس البيت أو في القطع حقه، قال يذبح بعض الناس، وقال هذا الذبح يكون النية فيها دفع العين ودفع الأذى عن صاحب البيت وعن البيت، قال ما حكم هذا الذبح وهل يجوز أو لا؟
0: في بالنسبة للمسلم إذا فعل عملا أصل أنه يكون مربوط بالإسلام، لأنه معه قرينة لا إله إلا الله محمد رسول الله تصرف عن أن يراد به ذبح لغير الله تبارك وتعالى. هو في حال أنه ذبح لغير الله تعالى قاصد الجن أو الشياطين فهذه تكون ميتة ولا يحل أكلها، ولو كان يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون استقلالا خرج من الإسلام بهذا الاعتقاد، لكن ما حد يفعل ذلك اعتقادا بأنه في جن أو إنس ينفعون استقلالا، وإنما هذا يذبح لله تبارك وتعالى لدفع أذى الجن أو لدفع الحسد أو لدفع هذا، ثم بعد ذلك يتصدقه أو يأكله. فإذا كان الذبح لله تبارك وتعالى بهذه النية بقصد أن يدفع أذى الجن أو أذى الإنس أو أي أذى وعين أو أي شيء، فهذا المذبوح حلال ويمكن أن يأكله وليس في ذلك شيء، فالعبرة بوجود النية. وإذا ما نعرف الأصل على أنه مسلم فإذا هو يذبح لله تبارك وتعالى، لا يذبح لشياطين ولا لجن ولا لغير ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الأول مسألة أبو أمين، كان يسأل عن رجل ظالم ورجل عمل عديد عدة من المعاصي وكذلك في حقوق الناس، ضرب هذا وكسر سيكل هذا، قالوا فعل عدة أشياء متعلقة بحقوق البشر، قال ثم أراد التوبة لكن استحى، يعني استحى أن يعتذر إلى هؤلاء الناس ويخبرهم بأنه ماذا فعل لهم، وقال الآن قال دع قرأ هذه الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، وقال أوكل الأمر لله وأن الله سبحانه وتعالى سيتحمل عنه هذه المعاصي، هل يجوز هذا التصرف أم نقول واجب عليك أن ترجع إليهم وتعتذر إليهم وتخبرهم ماذا فعلت معهم؟
0: نعم، لا تبرأ ذمة هذا الشخص الذي تعدى على أموال الناس بالأخذ أو بالإتلاف إلا بإرجاعه إليهم أو طلب الاستحلال منهم، وإلا لا يزال محبوس عن مقامه الكريم في قبره، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة إلى أن يقتص منه في يوم القيامة، تلغى الدراهم والدنانير لا جزاء بها، وإنما يكون الجزاء بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته فيعطى للباقين، أو يوضع من سيئات أصحاب الحقوق، هذا يضع في سيئاته ماشي طريق الا ارضاء هذا الناس ورجاع الحقوق اليهم. وان كان في هذا هو مستحي، وان كان مستحي هو الذي جنى على نفسه، هو الذي تصرف في هذا. وكان المثال يقول من خرج باصبعه يرجع براحته. هو الان الذي تعدى وقام يتلف عليهم دراجات او سيارات او يسرق منهم شيء، فاذا تاب لابد من ارجاع الحقوق لاصحابها، والا لا تزال ذمته مشغوله ومطالب بها يوم القيامه. وبعد ذلك قال انا هل يمكن استند لهذه الايه الكريمه ادعوني استجب لكم، ويسال الله سبحانه وتعالى ان يتحمل عنه تبعات الناس. نعم هو امر مطلوب، يعني هذا احتياطا يفعل ذلك، ولكن من يدري ان الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. المضمون ان يرد الحق لاصحابه، اذا رد الحق لاصحابه هذا مضمون ببراءه الذمه. اما كونه يدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء وهو محل الطمع، فيدعو الله بهذا على كل حال. ثم بعد ذلك ان اجابه الله وعلم ان الله قد استجاب دعاءه فهنيئا له، لكن من ادرى ان الله قد استجاب دعاءه انه سيتحمل عنه تبعات الناس يوم القيامه. فاذا اذا ما قبل الله فمعناه انه هو بنفسه سيتحمل تبعات الناس لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تؤخذ من حسناته، فاذا فنيت الحسنات اعطي من سيئات الناس وازداد سوءا فوق سوءه والعياذ بالله. فما دام الامر ينفع الدراهم والدنانير عادها لم تلغى بعد عاد لا يزال على قيد الحياه، ياخذ بالاحتياط ويروح ويطلب الناس حتى بيستحقرونه حتى لكن بتكون ذمته بريئه. اذا مات الله سبحانه وتعالى لا يحبسه عن مقامه الكريم مباشره الى النعيم، ولكن اذا كان باقي حقوق الناس ماشي النعيم في القبر، باقي حقوق الناس انتظر فينها، محبوس عن مقامه الكريم والله اعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا توضيح السائل الذي يسأل عن البنت التي تأخذ الماء التي هي من خارج دار مصطفى. قال هنا لا يقصد دار مصطفى إنما يقصد دار الزهرة، هي ساكنة خارج دار الزهرة لكن طالبة وتأخذ الماء من دار الزهرة.
0: تمام نفس الكلام. هو إذا كانت العادة جرت عند تأسيس دار الزهرة أو تأسيس هذا الماء، إذا باعتبار بأن وقف جرت العادة بأخذ الناس حتى لو كان رجل الناس يأخذون من هذا الماء، فيمكن الأخذ رجلا كان أو امرأة. وإذا لم تكن العادة جارية بذلك فلا يجوز أن تأخذ من هذا الماء لا رجل ولا امرأة، لأن العادة يكون العادة محكمة، لكن هذا مش العادة اليوم، العادة عند التأسيس أو عند وجود هذا الوقف. وإذا كان هذا الذي يقوم بهذا الماء هو شخص متبرع به، فيمكن أن تأخذ من هذا الماء إذا ظنت رضاه بذلك، أو تعوضه مبلغ من المال مقابل الذي أخذته والله أعلم.
1: يعني عليهم الآن الرجوع إلى الإدارة وسألهم عن حكم الأخذ من هذا. نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نفس السائل يسأل عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوردنا حوض النبي ويسقينا بيده الشريفة. وقال هنا بالنسبة للنساء، كيف بالنسبة للنساء؟ هل يعني النساء لهن مكان مخصص لكي لا يحصل اختلاط ويسقينها النساء، أو أنه في الآخرة ترفع الأحكام والتكاليف ويكون النساء مع الرجال في نفس الحوض في نفس المكان؟
0: لا، هي بعض الأحكام والتكاليف لا تزال موجودة، هي بعض التكاليف قد ارتفعت، لكن بالنسبة لغض البصر كما جاء في حديث سيدتنا فاطمة أنها إذا مرت تقول لأهل الموقف غضوا أبصاركم، فأن فاطمة بنت محمد وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستمر. فمعنى أن في بعض الأشياء لا تزال موجودة، وهذا الآن وقت إكرام في الغالب والله أعلم أن يكون مكان للنساء ومكان للرجال، وليس معناه أنه مختلطين مثل ما هم قاموا من القبور. لما قاموا من القبور قاموا وهم الآن مقام خوف. قال لا، لما قال سيدتنا عائشة قال يا واسوتا إذا ينظر الرجال للنساء والنساء رجال، قال الأمر أشد، هذاك اللحظة أمر أشد، ولكن هذا وقت نعيم، فربما يكون الرجال بجانب والنساء بجانب والله أعلم.
1: يمكن تكون هناك السيدة فاطمة الزهراء والسيدة خديجة يكون مسؤولين على قسم النساء وسقي الناس.
0: الله أعلم. الله أعلم. الله
1: أعلم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال الثاني من أسئلة أبو أمين يسأل عن رجل متشائم، وقال والناس لما يقول له صباح الخير يرد بأنه صباح كذا وصباح كذا والأسعار غالية، ما حكم هذا التشاؤم وما نصيحتكم لهذا الرجل؟
0: هو التشاؤم هو مضر، أولا مضر بصحة هذا الرجل، كل يوم يفكر في هذه الأمور سيعلوه الشيب مبكرا والله أعلم، وكذلك أيضا تبتليه الأمراض ويقولون تفائل بالخير تجده، هذا أمر مطلوب، يعني تفائل الحمد لله أن هذا الشر الذي هو فيه أو الناس الذين هم فيه من الغلاء ومن غيره عادي، يمكن يكون أشد منه، يمكن يكون غلاء ولا يجد شيء أبدا، لا أكل ولا شرب ولا شيء لو أراد الله، لكن فضل الله تبارك وتعالى إذا كان في غلاء لا يخلو عن اللطف، فيسر الله سبحانه وتعالى من أماكن أخرى ما ي... على الأقل ما يحصل به ما يأكل به. ويقولون ما حد يبيت جائع من دون عشاء. لو بحثت عن شخص تبحث عنه أنه ما عنده شيء أبدا ما تجد أحد ما عنده شيء، من فضل الله تبارك وتعالى تجد عند الناس على الأقل ما يكفي من 3 الوجبات، متفاوت فيه في قدر الوجبة لكنه عنده ما يكفي. وعلى كل حال لو فرضنا هذا التأسف ما بيفيده شيء، وإنما هذا كأنه يشكو الله سبحانه وتعالى. من الذي أراد هذا شيء؟ لولا إرادة الله لما كان، فالله سبحانه وتعالى أراد فكان. فكأنه يشكي الرحيم إلى من لا يرحم. تشكي الناس يقول ماذا صباح الزفت، صباح الجوع، صباح كذا صباح كذا، ما الفائدة؟ ما الذي عاد عليك لو كان ليس لا هو الأدب ولا هو الكلام العقلاء؟ فهذا يدل على سفاهة فيه، هذا سفيه. لو كان عاقل ما كان يقول هذا الكلام. قل تفاءل بخير، صباح الخير، صباح الورد، حتى صباح اللبن، صباح شيء إنه مما يتفاءل به. نعم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الثالث يسأل عن رجل في رمضان ونسي نية الصوم، وقال لكن هو في الليل عازم، يعني عنده عزم وعنده عزم قوي على أنه سيصوم، لكن لم ينوي النية المعروفة المتعارفة، ما حكم صوم؟
0: هذا مجرد عزم، إذا ما حصلت النية ما يعتبر صومه غير صحيح. فإذا كان في رمضان عليه الإمساك والقضاء، وإذا كان خارج رمضان من عقد الصوم.
1: كيف سيكون العزم؟ فرق بين العزم و...
0: أي العزم على أنه النية. سيصوم في الغد لكن ما استحضر النية، كما قلت أنت الآن ما استحضر النية التي هي أنه نية الصيام الغد، على أنه قال بعدين بقوم أنا بتفلح وبعدين بحضر النية، ولكنه ما فعل ذلك فنام فما حصل. هذا مجرد الخاطر، مجرد خاطر أتى له على أنه سيصوم من دون أن يستحضر النية الصحيحة لصيام الغد، لا تكون نية صحيحة.
1: ولو نواك مجرد خاطر نوى نية شهر كامل على مذهب إمام مالك،
0: نية الشهر كامل على مذهبنا غير صحيح، لأنه كل يوم يعتبر عبادة مستقلة وكل يوم لابد له من نية. ولكن مع ذلك المشايخ كانوا يقولون ينوي من بداية الشهر صيام جميع الشهر احتياطا، لعله يوم ينسى فيكون صحيح على مذهب مالك ويقضي احتياطا على مذهب الشافعي. فيمكنه لو نوى صيام جميع الشهر وبعض الأيام نسيا النية فمعتبر هذا الصيام، وهذا ليس خاص برمضان، أي صيام متتابع. لو أصام نوى صيام يوم العشر، العشر من ذي الحجة نوى صيامها ونسي النية في بعض اليوم ما صام أبدا لا ليل ولا نهار، فهذا مكتفى به عند المالكية وليس مكتفى به عندنا، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وبشرط عند المالكية أن لا يحصل ما يقطع الصوم. لو نوت المرأة من أول صيام جميع الشهر من أول رمضان، وفي مثلا منتصف الشهر جاءتها الدورة لمدة 5 أيام ثم بعدين واصلت الصيام من دون نية جديدة، فهذا اتفاقا لا تصح، لأنها حصلت ما يقطع النية السابقة وهو أيام الدورة، أيام الحيض التي جاءتها، فلا بد من نية جديدة حتى على مدى المالكية لصيام بقية الشهر. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وبالنسبة لذكرتم صوم العشر، في هنا سائلة تقول أنها في صيام العشر في وهي تتسحر تأخرت في السحور وهي تأكل السحور أذن الأذان الثاني أذان الفجر الصادق، قالت فالطعام الذي في فمها أخرجته، ما حكم صيامها الآن؟ هل يعتبر صيامها صحيح؟
0: أنا أولا يعتبر تقصير منها، والمطلوب قبل أن يطلع الفجر بفترة يكون الواحد قد أمسك احتياطا للصوم، ليخلي صومه هكذا مبهدل ما هو داري هو صوم صح هذا ولا ما هو صحيح، صام رمضان ولا ما صام رمضان، صام الأيام المطلوب صيامها تاسوعة وعاشورة مقبل علينا، ما هو داري الآن هو يحصل له، لأنه هذا الصيام يوم عاشورة يكفر ذنوب سنة بيكفرها، الله أعلم حصل للتكفير هذا ولا لا. ربما كثير ناس والله أعلم صاموا عرفة الماضي وما حصل لهم التكفير لأنهم تعجلوا في الفطر أو تأخروا في السحور، فهم صاموا كما الناس لكنه ما كمل باقي دقائق من غروب الشمس وتحقق غروب الشمس هم ما فعلوا ذلك، فكان الصوم باطل. على كل حال بالنسبة لصحة الصيام، هو الأصل بقاء الليل بالنسبة للفجر، يعني هذا الأصل عدم دخول الفجر، والأصل بقاء الليل، والأصل أن أكلها كان قبل الفجر، بمجرد ما سمعت الفجر تخرجه، لكن الواقع أن المؤذنين هؤلاء لا يؤذنون أول ما يدخل وقت، يترقب دخول وقت ثم بعد ذلك يؤدي، يعني معناه يمكن تفرق لو شخص مضبوط على الأذان يمكن تفرق نصف دقيقة، فهذه النصف دقيقة ربما أكلت في الوقت، فاحتياطا أن تقضي هذا الصوم. لكن الأصل إذا لم تتيقن طلوع الفجر واحتمال أن هذا المؤذن أخطأ تقدم قبل وقته في احتمال، فإذا الأصل أن صومها صحيح، ولكن احتياطا وشبهة كبيرة في بطلان صوم هذا، وأن صوم هذا ما صح لها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سهل. وسؤاله الأخير يسأل عن رجل في صلاته يقوم بكامل الأركان والشروط، يقرأ الفاتحة حتى يقرأ دعاء الاستفتاح قال والأذكار، لكنه لا يحضر قلبه في الصلاة ولا يخشع قلبه في الصلاة، ما حكم صلاته؟
0: الصلاة من ناحية الظاهر هي تعتبر صلاة صحيحة إذا توفرت الأركان والشروط واجتنبت المبتلات، ولكن هذه الصلاة كالثوب البالي أو كالشيء الذي لا روح له، لأن روح الصلاة هو الخشوع. خشوع هذا معناه يدل على أنك أنت قائم لله تبارك وتعالى، أنك انصرفت عن الدنيا لله. ولكن الواقع إذا أنت تصلي أقمت صورة الصلاة، لكن الحقيقة الباطنة ما أقمتها. والصلاة إنما تكون كاملة إذا قامت صورتها الظاهرة وحقيقتها الباطنة. الصورة الظاهرة بإحسان القيام والركوع وعدم الحركات في الصلاة التي تبطل الصلاة، أو هي حركات مذمومة، حتى الحركة والحركتين من دون سبب ينبغي لك أن لا تفعلها، هذه والإتيان بتسبيحات الركوع والسجود وما هي من الأركان القولية تأتي بها، هذه الصورة الظاهرة. والحقيقة الباطنة بأن تقبل بقلبك على الله، هذه الصلاة أنت الآن تعتبرها مشروعك الآن في الدنيا، أنك تنصرف بها عن كل شهوات الدنيا وملذاتها وآلامها وأحزانها إلى الله سبحانه وتعالى وتقوم للصلاة، فهكذا تعتبر أنت صليت. إذا كان لا صلاة كما التي يصليها عامة الناس أو كثير من الناس، إنما أقاموا الصورة الظاهرة فقط، يخاف يوم القيامة أن لا تتقبل منهم ولا صلاة، وتكون صلاة ما هذه مردودة عليها كلهم، وهذا إذا أقامها بشروط الصحيحة. وأما إذا كان أخل فيها إما بحركات أو بنقص شيء من الطمانينات أو شيء من الأركان القولية أو الفعلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، فالظاهر أنه صلى، لكن يأتي يوم القيامة فإذا به مع تارك الصلاة، وتارك الصلاة كبيرة من الكبائر عياذ بالله. فلذا أول ما تحسن في هذه الدنيا إحسان الصلاة وما يتعلق بالصلاة، فإذا أحسنت الصلاة يحسن لك الله سبحانه وتعالى ما بعدها. إذا شفت لخبطة في حياتك أو أمورك ما هي مرتبة، هذا ارجع إلى نفسك وابحث عن الصلاة، هل الصلاة عندك مضبوطة ولا ما عندها، ما هي مضبوطة، اضبط الصلاة، اضبط، ما تنشغل أنت بحضور مجالس كثيرة وأنت صلاتك ما ضبطتها بعد، اضبط الصلاة، هذه هي الأصل، هذه نتيجة حضورك للموالد والمواسم الخير التي في البلد، أنك تكون بعدها أن تحسن صلاتك. ما شاء الله الله ما يفوت شيء من هذه المجالس أبدا نتيجته، لكن حتى صلاته ما أحسنها، هذا من الخلل الكبير، يعني هذا كما يقولون حصات مسيال، ما انتفعت بالوعظ والذكر الذي ينتفع لنا. نتيجة وفائدة هذه المجالس وثمرتها أن يحصل عندك أنت الآن تأثر بهذه المجالس، لا كان يحضر ويستمع يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى كما يقال، فهذا من التقصير الكبير. فنعود كلنا بأنفسنا، نحن لا نزكي أنفسنا، نحن أيضا محل الخطأ والسهو والنسيان، فنرجع ومع بداية هذه السنة خصوصا ننوي نية صالحة بأن أهم ما نهتم به الصلاة، فهي عمود الإسلام، ما دامت الصلاة موجودة الإسلام موجود، إذا تخلخلت الصلاة يتخلخل الإسلام معها، ويخاف أن يسقط الإسلام بعدين وتذهب لا إله إلا الله محمد رسول الله عياذ بالله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وذلك عندنا سؤال قال أنه في والد زوج أبنائه، زوج الأول والثاني وكذا، قال وبقي الابن الأخير، فالابن الأخير هذا لم يزوجه، قال لكنه أعطاه مبلغ، قال أعطاه مليون ريال يمني، قالوا هذا المليون مقابل أن زوجت أول أخوانك، فهو ما بيتكفل بتصاريف أو تكاليف الزواج، لكن أعطاه هذا المليون يكفي، هل هذا يغني الوالد في العدل ويكون عادل بين أولاده أم لا؟
0: على الولد أن يحمد ربه على هذه النعمة، أنه وجد من يزوجه أو يعطيه مبلغ من المال لأجل أن يتزوج به، لأنه لا يجب على الأب أصلا أن يزوج أبنائه، وكونه زوج بعدهم ربما في فترة كان معه فلوس أكثر مما هو الحال الآن، المال هذا مال ظل زائل وحال مائل، يعني ما حاجة تضبطها معك أنك خلاص معك مال أنك تبقى العمر كله معك مال، ما يمكن يوم ماشي مال يوم مال يوم وهكذا. على كل حال هو إذا أمكن الأب أن يعطيه زيادة على ذلك فهذا من باب الإحسان المطلوب، لأنه أحسن من تتصدق عليهم هم الأقارب، كلما كان أقرب كلما كانت الصدقة عليه أولى من الصدقة على غيره، صدقة على أولادك البالغين المحتاجين أولى من الصدقة على أولاد إخوانك، والصدقة على أولاد إخوانك أولى من الصدقة على الأبعد، كلما كان أقرب منك كلما كانت الصدقة عليه هو أولى منه. فإذا كان الأب يقدر على زيادة على ذلك ينبغي له أن يعطيه من باب الربح على الله، ولكن لا يحق للابن أن يطالب أباه بشيء لا بالمليون ولا بأقل من المليون، لأن الأب في هذا متفضل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وفي هنا سائل يسأل عن الزكاة ويقول هل في 100,000 ريال يمني زكاة أو لا؟
0: 100,000 ريال يمني هو الخلاف بين العلماء في تقدير العملة الورقية، هل العملة الورقية تربط بالذهب أو تربط بالفضة، يعني تقدر زكاتها بالذهب ولا بالفضة. فإذا قلنا بالذهب معناه إذا صارت قيمة 100,000 85 جرام بالذهب، و85 جرام بالذهب 100,000 هذا لم تبلغ فيها شيء، ويمكن بعدين تقديرها بالفضة. الفضة 595 جرام من الفضة، 595 أو يقولون 21 أوقية من الفضة. إذا بلغت 100,000 هذا قيمة 21 أوقية من الفضة، أو بلغت 595 جرام من الفضة، فيكون عليه الزكاة فيها. أولا بالنسبة لو قدرناها بالذهب، والقولين يكاد أن يكون متكافئين، يعني يمكن أن يأخذ بأنها زكاتها، أن العملة هذه زكاتها زكاة ذهب، فلا يجب عليه إخراج الزكاة في 100,000، ويمكن أن يخرجها يعتبرها فضة، فعليه أن يسأل هل هذه 100,000 تأتي له بخمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة أو لا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك هنا عندنا سؤال مهم ويسأل فيه الشخص، قال في هذا الزمان وانتشار الفتن وخصوصا يعني دخول بعض الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال بالنسبة للبنت والعذراء هل يجوز للأب ووليها أن يعطيها الجوال وتستخدم فيه النت أم لا؟
0: ومن ناحية الجواز يجوز أن يعطيها الجواز، حكم شرعي لا ننتقل إلى التحريم إلا لدليل، فنعم يجوز أن يعطيها الجوال ويجيب لها الجوال. لكن هناك إعطاها الجوال هل هذا أمر مطلوب شرعا، هل هذا أمر مستحسن أو لا؟ الجوال جهاز ذا حدين، فيه النافع فيه الضار، ربما ناس ينفعهم الله بالجوال أي ما انتفع، حصلوا فيه المكتبة وحصلوا فيه الفوائد الكثيرة، وربما يصل إلى الضرر لأكبر الضرر. وأعظم ضرر في هذا هو التواصل، تواصل النساء مع الرجال الأجانب أكثر من المشاهدات المحرمة، أعظم شيء هذه فتنة تخرب البيوت وتخرب الأسر، وتغير الزوجة على زوجها، والبنت تضيع، والبنات يتأثرن بالخداع، بعض الرجال مخادعين ويظهر أنه محبته إليها وإنما هو يريد أن يصيدها. فالأب إذا أراد أن يعطي ابنته شيء من الجوالات هذا يكون على بضوابط، ليس بهذا أنها مثلا هي بتخرج من البيت تروح إلى المدرسة، يحتاج أنها تتواصل معها في حال الطوارئ، حصل لها شيء أو محتاجة إلى شيء فتتواصل، هو يجعل هذا للطوارئ، ولكن الأحسن الابتعاد عن هذا من أصله، لا يعطيها شيء أبدا حتى تتزوج وتذهب إلى بيت أهلها. وكان عندنا هنا في مدينة تريم يحتاطون للعذارة ما لا يحتاطون لغيرها من بقية النساء، حتى كان في وقت قريب كان العذارة لا يخرج من البيوت إلا في المساء بعد المغرب، بتروح إلى عند خوالها، بتروح إلى عند عمام الآخرين، تروح إلى متى هو بين المغرب والعشاء، بل حتى النساء عموما. لكن أمر العذارة أشد يعني فيها، حتى ما كان يتركون عذرة وحدها في البيت خوفا عليها لأنها عذرة، وما يخلونها تتلبس لباس الزينة الكاملة، ليه؟ لأنها عذرة، يريدون يعلموها الحياة، لا يجعلونها تخضب يديها بالحنة ولا شيء من الحنة أبدا، خلونها يديها صافية، كل هذا لأنها عذرة مصونة زيادة عليها كالجوهرة التي نخاف عليها، هذا من باب الخوف عليها، من باب الحرص عليها، لا من باب منعها حقها، لا من باب أننا نحافظ على هذه جوهرة قيمة لا نظير لها. إذا فقدت المرأة شرفها وفقدت حياءها فقدت خيرا كثيرا، والله أعلم.
1: جزاك الله خير سالم. شخصنا يسأل قال أنه يأتيه شك في الصلاة، وهذا الشك يكثر في صلاته، قال ويكون حتى مثل الوسوسة، ما حكم كيف يتصرف مع هذا الشك، وهل يهمله ويعرض عنه أو أنه يتبعه؟
0: هو العلاج الأول في مثل الوسوسة هو الإعراض عنها، يعرض عن هذه الوسوسة، فيكون هذا بداية الطريق للعلاج، ويستمر على ذلك، لا يتوقف مع الوسوسة، وكلما جاله خاطر الشيطان يقوله كذا يتبعه، لا بل الآن يبتعد عما يقوله الشيطان، وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه فهو الإيمان. قال فلا تحاجج عنده اللعينة فإنه يزيده تمكينة، قاعدة أسسها زروقه من لم تزل أقواله تروقه. الشيطان يأتي لك ويقولك الشيء بخلافه، خذ بخلاف ما يقوله عليك، ولا تحاجج عنده اللعين وتقول لا أنا فعلت وأنا كذا، بيدخلك الوسواس. أنا قريت الفاتحة وصار هكذا حاله دائما، أنا قريت الفاتحة، يقول الشيطان لا ما قريت الفاتحة، خلاص قول أنا قريت الفاتحة وأعرض، يكون بالإعراض. لا تناقش الشيطان أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت الفاتحة. وهذا بالنسبة لمن ابتلي بالوسوسة، فقالوا الاحتياط بالنسبة للموسوس هو ترك الاحتياط، ولكن بالنسبة للإنسان السليم العادي عند الشك هذا يلزم أن يأتي بالفاتحة. فالاحتياط في حقه هو الاحتياط بالنسبة للإنسان السليم، وبالنسبة للإنسان المصاب بالوسوسة أو بداية الوسوسة فحقه الاحتياط هو في ترك الاحتياط، ويأخذ بالأقوال ويمشي من دون أن يتلفت بهذا. ويحسن خصوصا إذا كانت هذه لا تزال في أولها أن يعرض نفسه على طبيب أخصائي في هذا حتى يساعده على شفاء، أو يقدم له بعض الأدوية. وهذا التداوي هذا أمر مطلوب شرعا، يعني يسن التداوي، يعني ما هو يعتبر أنك مجنون؟ لا، ما هو بشرط أن تكون مجنون. ويكثر هذا الشخص من الاستغفار، لأن ربما تكون هذه عقوبة، أحيانا قد تكون عقوبة الوسوسة، أحيانا قد تكون إكرام من الله سبحانه وتعالى نتيجة حرصه، وهذا هو ولد عنده الوسوسة. أحيانا قد يكون عقوبة لأنه كان ملابس شيء من المعاصي، فيستغفر الله ويتوب إليه ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وإن شاء الله يحصل له الشفاء. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول أنه الأول يسأل عن الشك والوسوسة، الثاني يسأل عن النسيان، قال ينسى في الصلاة قال. ويكثر هذا النسيان منه.
0: هذا معناه أنه يدخل الصلاة من دون حضور قلب. لو كان يحضر القلب فيه ما هو أساسها، كما ذكرنا سابقا أساسها من الوضوء، يحرص على أن يحضر قلبه في الوضوء، لما يغسل وجهه يستشعر الوجه، ويحبذ أن يأتي بدعاء غسل الوجه، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجهه كما يبيض وجوه عباده، وهكذا بقية الدعاء الذي يأتي بقية الأعضاء. حتى لو قلنا بأنه غير مطلوب بخصوص الوضوء، هو مطلوب لكونه دعاء وهو مناسب للحال. حتى الشيخ ابن حجر الذي يقول بأنه لا يسن الدعاء من هذه الجهة لا يسن، لكنه قال أنه مناسب للحال، يعني مناسب لحال تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. زيد إلى أن بقية علماء مثل العلامة الرملي كان يقول مطلوب يسن أن يأتي بهذا الدعاء. فاستحضاره للدعاء ومعنى الدعاء وغسله للوجه، وأن السيئات تتقاطر مع غسل الوجه، والسيئات تتقاطر من اليدين مع غسل اليدين، وهكذا هذا سبب لأن يكون يحضر قلبه بعدين في الصلاة. لكن إذا غاب القلب في الوضوء فسيغيب في الصلاة، هذا نتيجة حتمية. والشيطان هذا يجتهد الإنسان في صلاته من أجل أن يشغلها، بمجرد ما يحرم في صلاته يأتي له الشيطان ويوسوس عليه ويلبس عليه في صلاته، كل حسد هذا من الشيطان. وطريقتك أن كلما حصل لك هذا الخاطر وأنت في الصلاة وخارج الصلاة قبل أن تدخل تستعيد بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم.
1: فكيف يتعامل مع النسيان الآن إذا نسي أشياء في الصلاة؟
0: كيف؟ على حسب التفصيل.
1: قال انه ينسى
0: هو هذا نسي. علاج النسيان، لكن ما الذي نسيه يختلف الحكم باختلاف. هذا نسي هذا ركن يجب عليه ان يعود اليه، اذا كان اماما او منفردا يجب ان يعود اليه، لان يعتبر هذا كله لغو الى ان ياتي بمثله. واذا كان مأموما يتبع الامام اذا كان هذا الذي نسيه فرض، ثم ياتي بركعه بعد سلام الامام. ولكن اذا نسيه هو سنه من السنن، هذا ما يؤثر في نسيان السنن، لأنه الحمد لله ليس ملزم أن يأتي بها. لكن إذا نسيها ركن ما هتصح الصلاة حتى تأتي بالأركان كاملة. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الثالث والأخير كذلك متعلق بالصلاة، وكأن الشخص حريص على الصلاة وعلى إتقان الصلاة. يقول أنه التفكير يأتيه في الصلاة كذلك بدون إرادة منه، هكذا يأتيه دفعة واحدة وما يستطيع دفعه. قال هل عليه إعادة الصلاة الآن في هذه الحالة؟
0: وهذا لو كان حريص على الصلاة كما تقول، هذا كان استعد للصلاة. فإذا كان في وقت الإنسان باله مشوش، عاده في السوق هو مشغول بيشتري خضروات وقيمة الصلاة بيروح المسجد، باله كله بيكون مشوش بالحاجات التي سيشتريها، فالأحسن يؤخر الصلاة إلى طالما لم يشتد تأخر الصلاة إلى وقت يحضر فيها. أو الآن حصلت مشكلة فباله مشوش منها، لا يقوم الآن يصلي لأنه ما لن يصلي، هو يعني يؤدي صورة الصلاة فقط ولكن باله مشوش، يكون الصلاة قبلها مستعد. إذا كان بعض الأئمة قال إذا خرجت الصلاة لا تكلموني في شيء، لا تكلمون في شكوى ولا خلونا نصلي أولا حتى إذا خرجنا ندخل إلى الصلاة براحة وندخل الصلاة بفراغ قلب. وهو من السنن التي ينبغي للمسلم أن يدخل الصلاة فيها أن يدخل بفراغ قلب، ما عنده شيء، ينسى كل الذي عنده، عنده مشاكل، عنده شيء، أولا صلاة ثم بعدين المشاكل ناقشها بعد الصلاة. كيف كان السؤال مرة؟
1: كان يسأل هل هو أن يعيد الصلاة؟
0: هو مطلوب إعادة الصلاة، هل يجب عليه؟ لا، ما يجب عليه. إذا أتى بالأركان والشروط واجتنب المبطلات لم يفعل مبطل في الصلاة لا يجب عليه. لكن إذا ما حضر القلب أصلا أو شك بعد الصلاة، شك بعد الصلاة في ترك شيء من الأركان أو ترك شيء من الشروط، فيسن له أن يعيدها احتياطا. نعم، غير الطهارة. أيه.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا سائل يسأل عن الأذان ويقول أنه إجابة المؤذن لكن في الإذاعة، لما يؤذن في الإذاعة لما أجيبه أنا هل يسن لي الإجابة وأحصل على أجر أم لا يسن لي؟
0: نعم، إذا كان هذا بث مباشر، لأنه هذا ينقل الصوت إليه فيسن إجابته إذا كان بث مباشر. وهذه مسألة سؤال عنها الحبيب محمد بن حفيد في موجودة في الفتاوى، هي مسألة سجود التلاوة إذا قرأ القارئ، ولعله حتى في الأذان أيضا إذا المؤذن هل يجيب أو لا، وكان جوابه نحو هذا على أنه إذا كان بث مباشر فيسجد لتلاوة القرآن إذا قرأ آية التلاوة، أما إذا كان مسجل فالمسجل هذا لا يسن له أن يسجد للتلاوة ولا كذلك أيضا أن يجيب المؤذن. الله أعلم،
1: جزاكم الله خير. وهنا سائلة تسأل عن حمل القرآن، قال هي كأنها في حلقات تعليم وحلقات قرآن، وفي وقت الحيض هل يجوز لها أن تحمل القرآن فقط مجرد حمله أم لا؟
0: لا، حمل القرآن لا يجوز حمل القرآن للمرأة الحائض، هي الذي جوز لها على مذهب ملكية قراءة القرآن يعني من دون حمل، هذا تحمل القرآن. لكن إذا حملته في الجوال الموبايل أمره أخف، الذي يعتقده العبد الفقير بأنه يجوز حمله في الجوال، ولكن بعض المشايخ يفتي بأنه حرام، لكن الذي تنزل عند الفقير بعد المناقشات والأخذ والرد في هذا بأنه لا يحرم حمل الجوال الذي فيه قراءة القرآن وتقرأ غير الحائض. الحائض أصلا حرام عليها التلاوة، أيضا حرام عليها التلاوة وحمل المصحف المكتوب، هذا حرام عليها أن تحمله، لكن بالنسبة للجوال لا، ليس حرام حمله سواء كان حائض ولا غير حائض، والحرام على الحائض أن تقرأ القرآن حتى لو بتقرأ حفظ على مذهبنا. والله أعلم،
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تسأل عن الحنة، قالت الحنة لما تضع الحنة في شعرها وتريد أن تغتسل من الحدث الأكبر من الجنابة، قالت لما تغتسل يخرج مع الماء أثار حنة، لون حنة، وقال هذا يستمر حتى لعدة أيام، يومين ثلاثة أيام، فهل يكفي غسلها أو لا يكفي؟
0: نعم، يكفي غسلها هذا، وإن كان الماء الذي يخرج لونه ملون بلون الحنة هو هذا التغير كثير، لكنه ليس التغير الفاحش الذي يسلب عنه اسم الماء. إذا كان هذا في أول مرة تغسل شعرها، هذا الذي يخرج كثير بحيث أنه يسلب عنها اسم الماء. ما هذا ماء؟ هذا قال ماء حنة، ليس ماء ذاته ماء مطلق، فهنا في الغسلات الأولى. لكن في الغسلة الثالثة والرابعة هذا الماء الذي يخرج ومغير، لكنه ليس ماء فاحش، يعني ماء متغير تغيرا فاحشا بحيث يسلب اسم الماء. فالتغير الكثير لا يضر إذا لم يصل إلى درجة تغير فاحش، هم أحيانا يعبرون بتغير كثير وأحيانا يغيرون تغير فاحش، والمقصود بالتغير الكثير هو التغير الفاحش، فاحش بحيث يسلب اسم الماء، هذا ضابطه، من يرى هذا لا يقول بأن هذا ماء. أما كونه يتغير هذا أمر طبيعي، تغير معه بيبقى معها إلى أسبوع يمكن أو قد يكون أقل من ذلك يستمر التغير فيه، فلا يضر هذا مجرد التغير، والتغير الكثير إذا لم يصل إلى درجة أن يسلب اسم الماء. والله أعلم،
1: جزاكم الله خير. وهنا سائل يسأل ويريد نصيحة، قال يريد نصيحة خصوصا الشباب الذين الآن صاروا متعلقين قال بالجوالات، وحتى في المجالس العامة وفي اجتماعات العائلة وكذا، قال تجد الشاب دائم يجلس مع جواله وقل التواصل مع الآباء وقل التواصل مع الإخوان بسبب هذه الجوال، قال نريد نصيحة وكذلك كيف نتعامل مع هذا الجوال وكيف نوجه استخدام الجوال للشباب خصوصا.
0: نعم، هذه مصيبة عامة الجميع يشتكي منها، الآباء نحو أولادهم وحتى الأولاد نفسهم مع أنفسهم يودون أن لو استغنوا عن هذا الجهاز، ولكن الأمر هو قد يختلف من استخدام إنسان إلى إنسان، إنسان يستخدمه في النفع فأحيانا أحسن له من الكلام الجانبي، وأحيانا قد يكون لا، أنه شغله هذا عن استماع إلى مشاكل الناس وماذا عند الناس وسماع الحكم من الكبار واستفادة من تجارب الناس الكبار واستفادة من أخبار من كان سبقنا من الأولين، هذا ضيعها مثل هذا الجوال، فيكون حتى من باب الأدب المراعاة إذا كان هناك من يتكلم أن نغلق الجوال خصوصا إذا كان كبير في السن، وأن نحترم جلوسه ونستمع إلى ما يقول، فهذا أحسن من الاستماع إلى الجوال. ولكن على كل الأحوال هو الأمور تحتاج إلى ميزان، وضابط لهذه الأمور، لا يسترسل في مع الجوال ويترك الناس، ولا أنه يترك الجوال إذا كان هو يستفيد منه حاجته فيه أو عمله. بعض الناس قد يكون حتى عمله على الجوال، وإنما يوازن بهذا. والنصيحة العامة إن شاء الله تكون على خطباء المساجد يتكلمون حول هذا الموضوع، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك هنا سائلة تقول أنها تريد أن تعطي مقاسات، تريد أن تخيط فستان، فقالت هي تعطي الآن مقاسات جسمها للخياط، خياط ليست خياط. قال هل عليها إثم الآن في إعطائها مقاساتها لهذا الرجل؟
0: أهم شيء أن لا يكون هو الخياط يأخذ المقاسات بنفسه، وأما إعطاءه
1: في ورقة قالت
0: في ورقة. لا ليس فيها شيء، هذا ليس عورة ولا جزء من العورة. إن أمكنها امرأة يكون هذا من باب البعد عن الريبة تماما، وإلا لها بأس، ليس في ذلك ما يخالف الشرع، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك هي تسأل عن، قالت إذا كان في صوم نفل مثل صيام العشر أو صيام الست، قالت تنوي مع النفل كذلك تنوي قضاء شيء فاتها من فرض. هي قالت ليست متأكدة ولا تعلم أصلا أنه يمكن شيء فاتها، قالت لكن تعلق النية إذا كان في خطأ في شيء من صيام رمضان، فهي الآن تنوي بهذا الصوم النفل كذلك
0: تمام، لكن لا تعلق النية، هي تعليق النية هذا مفسد للنية، إنما هي تنوي حتى مش عليها، هو احتمال أنه في رمضان في حاجة حصلت من تبت لها أبطلت عليها صوم، فهي تقول نويت صيام غد قضاء عن رمضان، فيقول نويت صيام غد إن كان علي شيء من رمضان، لا تقول هكذا، وإنما تقول نويت صيام غد قضاء عن رمضان وصيام يوم تاسوعة، فبعدين عاشوراء نويت صيام يوم غد عن قضاء عن رمضان وصيام يوم العاشر. والمعتمد في مذهبنا أنه يصح الجمع في الصوم بين الفرض والنفل، وهناك قول آخر بأنه لا يصح، بل في قول أنه لا يصح النفل وعليها فرض. هي الأصل في الحقيقة أنها تريد أن تحتاط فلا بأس، وهو على المعتمد، تقول نويت صيام غد قضاء عن رمضان وصيام يوم التاسع من المحرم أو يوم التاسوعة، وهكذا في عاشوراء وما بعدهم الأيام، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائلة تسأل عن الصيام، وقالت في رمضان قالت وهي صائمة لما فتحت كيس العصير وجدت طعم كأنه خرج منه غبار العصير أو شيء، وجد الطعم في فمها طعم العصير. ما حكم صومها؟
0: الطعم هذا مجرد أثر، إذا ما رأت عين دخلت فصومها صحيح، والشك في هذا لا يضر، لازم تتيقن أنه شيء تطاير من العصير ودخل إلى فمها، هذا الذي يكون عليها ممكن نقول لها صومها بطل، وإلا فصومها صحيح. وقد اغتفروا لها غربلة الدقيق إذا كانت تغربل الدقيق ويصل إليها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وغبار الطريق إذا دخلت حتى يقل من وجود عين أنه مسامحة فيها لا يضر هذا. وكذلك إذا فتحت العصير ووجدت الطعم لا يؤثر، لأنه مجرد أثر، حتى ما يؤثر أبدا حتى لو تيقنت أن الطعم موجود، لكن ما رأت عين وصلت إلى الداخل، هذه قد تكون مجرد تروح رائحة خرجت ووجدت لما انتقلت إلى الحلق شعرت كأنها تطعم شيء، والحقيقة صومها صحيح، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وهنا سائل قال نجد بعض الأحيان مع ولد صغير من أولادهم بعض الأشياء الثمينة، وقالت ونسأل الطفل من فين جبت هذه الأشياء، قال من القمامة ومن الزبادة، ما حكم الآن؟ هل يجوز لنا أن نأخذها هذا الشيء ونتصرف فيه، أو أننا نبحث عنه كيف نتصرف؟
0: من يأخذ؟ أهله ولا حد
1: يجدون؟ أهل الولد. أهل الولد قال هل يجوز لنا نأخذ هذا الشيء الذي وجدناه مع ولدنا؟ هو يقول أنه أخذه من القمامة، هل يجوز لنا أم لا؟
0: أيوه نعم، هم بل يجب عليهم من يأخذوه، لأنه هذا لا يترك الشيء الثمين في يد الولد، ولكنهم ينبغي لهم أن يوسوسوا في هذا الأمر، ولا يتركون الأمر على حسن الظن بالولد. الظن هو قد يكون بالفعل حصلوا في قمامة ولا في مكان آخر، لكن يتهموا أنفسهم إذا كان هذا الولد محل التهمة، أو يمكن أن يتهم أنه قد يكون سرقها، فيحافظون عليه من باب الحفاظ عليه، يخافون على ولدهم ربما أنه أخذ هذا الشيء من غير وجهك. على كل حال بالنسبة للجواب على السؤال، نعم يأخذوا هذا، ثم بعد ذلك إذا وجدوها في القمامة أو في شارع أو في هذا تعتبر من اللقطة، فيجب عليهم أن يعرفوها طالما قد أخذها ولدهم دخلت في،
1: ولا يعتبر يعني من المعرض عنه لأنه وجدوا فيه.
0: هو إذا كان أنت تقول ثمينة صح؟
1: هو يقول ثمينة. نعم.
0: خلاص إذا ثمينة هذا ليس معرض عنه، المعرض عنه الأشياء الصغيرة أشياء صغيرة
1: قيمة. يعني لأنه وضعوا في مكان القمامة.
0: القمامة قد يكون هناك لما صبوا القمامة ما انتبهوا لهذا الشيء. لو كان عقد مثلا ذهب هل هذا يمكن يكون معرض عنه؟ لا يكون معرض عنه. تمام، على كل حال لو كان هذا الشيء هو صغير القيمة معرض عنه فيمكنهم أن يأخذوه منه وانتفعون به للصبي. على كل حال يتركونه للصبي إلا إذا كان لعبة يلعب بها، أما بعد ذلك يأخذونه يحفظونه لهذا الصبي إذا كان ما هو معرض عنه. وإذا لم يكن معرض عنه ذهب أو شيء غالي القيمة فيجب عليهم، يجب على ولي هذا الطفل أن يعرفه، يعرفه على قدر هذا المال. إذا كان كثيرا غالي لابد أن يعرفه سنة على أبواب المساجد والطرقات التعريف الشرعي كامل، ثم بعد ذلك يتملكه للطفل إذا عرفه ولم يجد صاحبه. الله
1: أعلم. قال وكذلك نفس الطفل قال لو نسأله هل صليت يقول نعم صليت، قال نحن غير واثقين من كلامي هل صلى أو ما صلى، قال هل نلزمه الآن بإعادة الصلاة؟
0: لا ما يلزمهم أن يلزموه، وإنما يحذروه فقط. شوف كانك تكذب يترتب على كذبك كذا، وشوف هذه صلاة، شوف حاسب على صلاتك أن أهملت فيها، لأن نحن مسؤولين عليه. خوفوا فقط من دون أن

0: يلزمه بالإعادة إذا احتمل لو هو لكن واضح أنه كذاب. فين المال اللي توضيت؟ ماشي ما ولا موجود ما في الإناء مثلا ولم يؤخذ منه شيء فظهر كذبه. هنا يؤمر بأداء الصلاة حتى لو ادعى بأنه صلى، لكن القرائن تقول بأنه ما صلى. لكن إذا كنا نشك فيه وحتى ولو كان غالب الظن أنه ما صلى ومن دون أن توجد قرائن قطعية تقطع بأنه لم يصلي، فلا نأمره بالصلاة نعم، إلا في حال إذا كانت قرائن قطعية تعطي بأنه لم يصلي. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. ونختم بهذا السؤال، وسائل قال أنه صاحب محل جوالات حول له رصيد. هذا الرجل صاحب محل جوالات حول له رصيد وقال أنا ما طلبت من هذا الرصيد وغير محتاج، واتصل بعدين صاحب المحل هذا وقال ادفع الفلوس، قال هذا الرصيد حولته لك بالغلط والآن ادفع فلوس قيمة هذا الرصيد. قال علما أنا غير محتاج لهذا الرصيد ولا يمكنني تحويله إلي، يعني أنا بغيت حتى أحول له الرصيد ما أقدر قال أحول له الرصيد، فهل يلزمني الآن أن أدفع فلوس مقابل هذا التحويل؟
0: لا يلزمه وإن أمكن أن يحوله يجب عليه أن يحوله، لكنه ما يستطيع خلاص. كما واحد أعطاك شيء وأخطأ قال أنا شو ما بغيتها لكن اللي بغيتها لفلان، إذا صدقته بأنه أخطأ يجب عليك أن ترده له،
1: يجب عليه
0: لكن يردها
1: أن
0: يردها ما يدفع له فلوس. يدفع الفلوس هذا الآن هو أرسلها، وعلى قولك أنت الآن أنه ما بيمكنه أن يحول هذا الرصيد، فلا يطالب بشيء وذاك يتحمل نتيجة خطأه، بخلاف لو محول له مبلغ من المال، حول له مبلغ من المال يمكن أن يرده، أنا حولته على رقم الحساب حق فلان وأنا أخطأت بزيادة رقم ولا نقص رقم ولا بتحويل رقم مكان رقم، فإذا بها جاءت لك فهنا إذا صدقه يجب عليه أن يرجعها إليه، لأن هذا بالخطأ ما هي له.
1: نعم. والله وفي حالة الرصيد هذه هل يعني يجوز له استخدامه إذا نعم ما بغى
0: يجوز يدفع؟ هذا استخدام جوال هو لأنه فايت، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
1: ولو كان قالوا ممنوع تستخدمه خلاص،
0: لا ما له حق يقوله يستمر أنه يستخدم جهازه، هذا شيء قد فات عليه. هو فايت على كل حال،
1: هي المنفعة ليست له، المنفعة لصاحب المحل الانتفاع بهذا الاتصال هذا الرصيد.
0: لا هو الآن بينتفع بهذا الشخص الذي دخل في جواله هذا الرصيد، له أن ينتفع به لأنه لا فائدة من يعني لا يستطيع إرجاعه ولا فائدة من تركه هكذا يضيع، فيمكن أن يستخدمه. لكن في هذا الحال الأحسن أن يتصالحوا، قال أنا ما بعطيك كل الرصيد، نأتي إلى حل وسط وإلا نعطي حتى الثلث، ثلثين فاتت عليه نعطي إلا ثلث، نحاول الصلح بينهم، لكنه حق أنه يطالب بشيء لا يطالب بشيء لأن هذا نتيجة خطأه. الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شخصيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المستمعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم في هذه الحلقة، وكذلك الشكر لكل من ساهم وساعد في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمن نفذ حلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك. ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يصلح لنا جميع الأحوال ويغفر ذنوبنا ونبارك لنا في هذه السنة كل سنة قادمة، ونبارك في أعمارنا وأحوالنا وما أعطانا الله سبحانه وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة لحضرة النبي.
1: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: أبي، أمي، بدأت الإجازة الصيفية وأمامي وقت طويل، لا تتركوني للفراغ أو للشاشات طوال اليوم. خذوا بيدي إلى القرآن الكريم والعلم النافع والصحبة الصالحة، فأنا أمانة عندكم وأيام

0: يمني فقط. سارعوا بتسجيل أبنائكم واستثمروا إجازتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. للاستفسار والتسجيل 775-187-880 771-347-341.
1: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
2: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.
1: منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكره.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

wrong, so bad.

Also

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يزل للحق في اجتهادي، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، ما استقبل أهل الإيمان والإيمان، أهل الإيمان والإسلام، عام هجري جديد إلا ولهم تبصر، إلا ولهم مراجعات، إلا ولهم همم ونيات ورغبة طيبة في اغتنام ما بقي من الأوقات، إن كانت ساعات أو كانت أيام أو كانت أشهر أو كانت سنوات، فتلك فرص هيأها الحق عز وجل لهم لكي يكسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة ويحوزوا بها خير الدنيا والآخرة ويحيوا بها حياة طيبة موعودة وينقلبوا بها إلى فضل من الله عز وجل يجزيهم الحق عز وجل بأحسن ما كانوا يعملون. وعود من الحق، والله لا يخلف الميعاد. وإنا إذا طلبنا، عباد الله من أهل الإيمان والإسلام، إذا طلبنا أن نغتنم العمرة ونحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فلن نجد بابا ولا بوابة أفضل من توجيهات النبي ونظراته إلى استقبال الأعوام، بل استقبال ما بقي من الأعمار. إننا في التوجيه الأول نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم رابطاً الأعمال بالهجرة لكونها أعظم الأحداث في تلك الأيام التي تنطقت بها لسان المصطفى بهذا الحديث. ففي الصحيحين عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حقق أو أراد إعلامنا بحقائق الصفات، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية قال: والمهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد نفسه لله. أما التوجيه الثالث المرتبط بالهجرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى رسول الله قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، اشتغال بالطاعة والعبادة أيام الفتن، قال: كهجرة إلي. أهل الإسلام والإيمان، إننا بحاجة إلى هذه المعالم الثلاث. أول معلم بحاجة إلى تصحيح النيات والمقاصد والإخلاص لله عز وجل في الأعمال، والانطلاق في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا من قصد صحيح ووجه طيب يرضاه الحق سبحانه تبارك وتعالى. فلا نقول إلا من منطلق رضا، ولا نفعل إلا من منطلق رضا يرضاه الرحمن، بل ولا نتعامل ولا نتخلق ولا نصاحب ولا نجالس ولا نتعاون إلا من منطلق رضا للرحمن عز وجل. ورحم الله التابعي الجليل الحسن البصري عندما قال: رحم الله امرأ وقف عند همه ونيته، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره أمسك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا المرشد الأعظم وهذا المعلم الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وأهل التزكية: معلوم أن الحديث ليس مخصوص بالهجرة، وإنما مثل النبي بالمهاجر لأنها كانت سببا لورود ذلك الحديث، وإلا فمن كانت صلاته لله ورسوله، ومن كان صيامه لله ورسوله، ومن كان حجه لله ورسوله، ومن كانت أخلاقه مع أصحابه أو مع أهله أو مع أولاده لله ورسوله، كل الأعمال يا عباد الله، كل الأعمال التي نزاولها والأقوال التي نقولها والأفعال التي نفعلها تأخذ تحت هذا المحور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يثاب الإنسان ولا يجازى ولا يجد الثمرة الطيبة إلا على حسب القصد والنية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، قال: من غزا خرج في صورة المجاهد لله ولرسوله، في صورة الباذل لروحه. قال: من غزا ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، فله ما نوى. ولما سئل، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن المجاهد في سبيل الله، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل عصبية وعن من منهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل، من صلى، من دعا، من نصح، من تعاون، من عاون لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإن خرجت عن هذا المقصد الأعظم فإنما هي في سبيل الشيطان. في الحديث الصحيح أو في حديث صحيح عند الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: مر بنا رجل يحمل آلته، فقال من بالمجلس يا رسول الله؟ ما أقواه وما أجلده لو كان في سبيل الله. الرجل خرج ليعمل، ما أقواه ما أجلده لو كان يسخر هذه القوة في سبيل الله في الجهاد. قال: إن كان قد خرج ينفق على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ينفق على صبية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ينفق على نفسه يعفها ويكفها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. بيّن رسول الله أحسن البيان. ما بقي على الأمة إلا أن تلاحظ، إلا أن تراجع، إلا أن تنظر الدوافع. هذا الواجب على الأمة، ولو حصل لن سدت أكثر المشاكل الحاصلة اليوم، سواء كانت على مستويات الأفراد أو مستويات الأسر أو المجتمعات أو الشعوب. يا عباد الله، ما نقص بالناس إلا انحرافهم عن دين رب الناس سبحانه تبارك وتعالى وعن منهج خير الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلابد في هذا العام الهجري الجديد أن نجدد هذه العهود وهذه العقود، وأن نفي بمعنى أننا آمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا منطلق في أي شيء من الأشياء إلا عن نية صالحة يرضاها الرحمن. كما أنه يا عباد الله في التوجيه الثاني لمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة المهاجر، حقيقة الهجرة المستمرة على الدوام، وهو أن يراعي الإنسان شرع ربه عز وجل، فلا يعمل إلا موافقات الشرع مع مقصد حسن ونية صالحة وعدم استيلاء الهوى والشهوة عليه، يمضي فيما شرع الرحمن، يجعل أقواله وأفعاله وأحواله موافقة لشرع الله، موافقة لخطاب الله، موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن يجثو بين يدي أهل العلم والمعرفة، وأن يتعلم دينه عامة في عموم الفرض العيني وخاصة فيما يخصه. فصاحب العبادة لابد أن يتعلم ما يصحح به عبادته. لا يشك الإنسان في أن ذاك الرجل الذي دخل بعد أن انصرف الناس من الصلاة وصلى بين يدي رسول الله، لا يشك أحد في إخلاصه
1: ولا صدقه ولا إرادته العبادة بربه، لكن كان يخل بعمله. فكان يرده النبي المرة بعد المرة ويقول له: صلي فإنك لم تصلي. وكم من رجل يقال له: زكي فإنك لم تزكي، وحج فإنك لم تحج، وصم فإنك لم تصم، لكونه يخل، يخل بأحكام شرع الله، إما لجهله بأحكام دينه، وإما لتغافله وإعراضه، وإما لتهميشه لأحكام الشريعة. فهو يريد أن يعمل ما اتفق كيف ما اتفق، وما علم أنه عبد أنزل له الرب الأعلى منهجا لا بد أن يسير عليه حتى لا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا بد يا عباد الله من أن نعرف الحرام فنبتعد عنه، ونعرف الحلال فناتيه بقصد حسن. قال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحججت هذه البنية وأحللت الحلال، أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي تركته واجتنبته، ممن أنا؟ قال: أنت من أهل الجنة. فلابد يا عباد الله أن نعلم أن لنا في كل حركة من حركاتنا وكل سكنة من سكناتنا، في عملنا ووظائفنا، في تعاملاتنا ومعاملاتنا، في عباداتنا، في مناقعاتنا، لابد أن نعلم أن لنا منهجا أنزله الله وأمر به. فلا يمكن أن يعمل الإنسان ما تستروح له نفسه وما يظنه بعقليته أنه شيء طيب أو أنه حسن. الدين الدين يا عباد الله، وهذا في مناكحته لا يعرف أحكام شرع الله. فكم من رجل مع زوجته بالزنا والعياذ بالله إثما. لماذا؟ لأنه ربما طلق المرة بعد المرة بعد المرة، وربما استكمل الثلاث، ثم بعد ذلك يزعم كما نسمع مما تكرر: أنا ما قصدت بهذا طلاق، أنا قصدت تهديدا، أنا قصدت حرق الأعصاب، أنا قصدت زجرا، أنا قصدت امتثال الأمر. إذا طلق طلاقا صحيحا صريحا فلا يمكن أن يقول قصدت ولا قصدت. فالنبي في بيانه قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والرجعة والنكاح. فكم من رجل معاشر لزوجته وهي بالحرام، الزوجة جاهلة أو متجاهلة، والزوج جاهل أو متجاهل، لا يعرف متى يمكن أن يتمتع بعضهم ببعض ومتى يحرم ذلك، لا يعرف، تسوقه شهوته ويسوقه غضبه، ولا يعرف دين ربه ولا منهج ربه ولا ما يحل ولا ما يحرم ولا ما هو واجب عليه نحو الزوجة أو الزوجات ولا ما هو غير واجب على زوجته نحوه، ما يعرف، ما تعلم دين الله ولا عذر له. والخطاب الرباني يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يمكن للإنسان أن يمضي إلا بشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وهذا في معاملاته ووظائفه وتوظفاته، لجهله بدين الله يقع في الربا ويقع في الحرام ويقع في المعاملات المشبوهة ويأكل أموالا حراما، وما علم أن كل لحم نبت من سحت فالنار به أولى. هكذا تنطقت لسان النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا عباد الله، في منطلق عام هجري جديد أبقانا الله بفضله ورحمته فيه، لابد أن تكون لنا ونوايا حسنة ومقاصد في جميع أعمالنا، ولا بد أن نمضي في معرفة حلال ربنا فنحله، وفي معرفة ما حرم ربنا فنجتنبه. وأمر ثالث ارتبط بالهجرة، ما أقربه إلى زماننا وما أكثره في واقعنا. عندما تموج الفتن وعندما يكثر الهرج والمرج، يكثر القتل، عندها قال النبي: عبادة في الهرج كهجرة إلي. اشتغال الإنسان بعبادة ربه في عباداته ومعاملاته ومناكحاته، تسخير كل أموره عبادة لله تبارك وتعالى، وإقبالا على الله عز وجل، وأن يدع أمر العامة كما جاء في الحديث الآخر: فعليك بخويصت نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. عباد الله، ما أحرانا أن نصغي وأن نتنبه وأن نلتفت إلى توجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقتبل عام هجري جديد، فنكسب السعادة الموعودة من الله والمتحدث بها على لسان الصادق المصدوق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله، ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أننا فيما ندبنا إليه من شرع الله تبارك وتعالى، وفيما دعينا إليه على مراتب، أبرز ما دعينا إليه هي الواجبات وترك المحرمات، من أعظم ما نتعبد الحق عز وجل به ونقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وتكثر لنا به المثوبات، امتثال الأوامر الواجبة وترك المناهي المحرمة. ثم بعد ذلك أمامنا يا عباد الله النوافل من المرغبات نفعلها، والمكروهات القريبة من الحرام نجتنبها. يا عباد الله، هذا منهج رباني قال فيه الحق جل في علاه في الحديث الصحيح في البخاري، قال: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم. من قال هذا؟ الله. ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قال العلماء: أي بعد أداء الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. عباد الله، إن مما يعوج به الفهم عند الكثير منا أن يحافظ على النوافل، وأن يحرص عليها، وأن يترك أمامها الفرائض والواجبات. قال الإمام النووي رحمه الله منبها في إيضاح مناسكه بعض الحجاج المتوجهون لهذا المقصد الأعظم والركن من أركان الإسلام، قال: وإن بعض الحجاج قد يتعب بالطريق فيترك بعض الصلوات أو يخرجها عن وقتها. قال: ولو علم هذا الرجل أن تركه لفرض واحد لا يساويه ألف حجة لو حجها، ألف حجة لو حجها ما تقضي حق ترك الفرض الواحد، لأنه ما عرف يرتب الأوامر. وقديما كان العامة عندنا يربون بعضهم ببعض، فيقولون في شأن رجل أراد أن يخرج فيدرك مجلس ذكر فاعترضته أمه لحاجة فدفعها وقال: دعينا حتى ندرك مجلس قراءة بر الوالدين. تناقض وتضارب، وما عرف أن إدخاله السرور لقلب أمه أفضل من ذهابه إلى مجلس الذكر. والرجل جاء إلى النبي يقول: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوتي كذا وكذا، مسجل من ضمن الذين سيخرجون في الجهاد في سبيل الله، وتركت أمي تبكي. قال: تركت أمي تبكي، هي بحاجة إلي، لكن أنا راغب في الجهاد. قال النبي: ارجع فأضحكها كما أبكيتها، ارجع فأضحكها كما أبكيتها، لا حاجة، النصر من عند الله، والجهاد يريد مضيا في معرفة الأوامر والنواهي، ارجع. قالوا: فأضحكتها كما أبكيتها. والآخر قال: يا رسول الله، إني أحببت أن أخرج معك ولقد تركت والداي يبكيان عند الباب. قال: ارجع
1: لا حاجة لنا بك. يا عباد الله، إن من الإعوجاج في الفهم أن يكون عند بعض الناس إخفاق نتيجة البيئة أو الإهمال أو الجهل. إخفاق عنده في أول حياته، ترك صلوات وأخرجها عن وقتها، أهمل صلوات، أهمل بعض الصيام، ثم أقبل على الله وصار خيرا سالكا طالبا طيبا. ثم بعد ذلك يقول: علي صلوات، علي صيام، أهملته وتركته، وأنا يشق علي أن أترك النوافل، الوتر والضحى والقبلية والبعدية والنوافل، كيف أفعل؟ فيقال: اقضي بدل أن تصلي، بدل أن تصلي النوافل. يقول: لا، النوافل أريد أن أقرب بها إلى الله. ما فهمت إذن، ما فهمت، دين الله أحق بالقضاء، هذه نافلة. أنت تقرب إلى الله بفعل الفرض أقرب أكثر مما تقرب إلى الله بفعل النفل. ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم، هذا قول الله في صحيح البخاري. لكن الإنسان في نقصه للفهم يظن أن الواجب واجب، ولذلك يقول العامة عندنا فيما فهموه خطأ: لا شكر على واجب،

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكريم سيما أجلهم فخرا أرفعهم قدرا مؤازر النبي في حال السعة والضيق خليفتي رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ذو النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين سيدنا معاذ عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي من نصوص السنة وعن أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس وعن عمي نبيك خير الناس سيد شهداء حمزة وأبي الفضل العباس وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان سائر الصحب الكرام متبعين بإحسان وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا وللمسلمين من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما، تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وارحم موتانا، واغفر لأحيانا، وآتنا تقوانا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، أخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والضنك والظلم والجهل واختلاف الأقوال ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استول السلام خلاص واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر

حضرت قلوبنا فيها. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر. إن صلاتي ومشركي ومحياي ومماتي وقائمي ومن لا شريك له ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربينا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. آمين الله آمين. آمين الله آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف عبد الله بن علي بن عبد الله الحداد، وعلى ذي الفكر بن صادقين، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامجكم برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم حنتكلم عن شخصية أتمنى أني أستطيع بالفعل أن أضيف إلى معلوماتكم، أن أضيف إلى معرفتكم شيء من المعرفة أكثر وأكثر بأصحاب وأحباب النبي المصطفى. أبي العظيم الذي وصف بهذا الزهد الكبير، عامة الناس تعرفه أم لا تعرفه؟ حنروح ونشوف وحنرجع ونتواصل أكثر وأكثر مع سيدنا سعيد بن عامر الجمحي القرشي.
2: النجوم ممكن يكون صحابي، ممكن، لا والله لا أعرف.
3: لا والله السؤال هذا ما أعرفه والله، صعب.
4: لا والله ما أعرفه.
5: ما في خيارات؟ ما أعرف والله، ما أعرف،
6: ما أعرف، ما أعرف، ما أعرف، ما أعرف والله،
7: ما أعرف، ما أعرفش
2: والله، ما عندي فكرة، ما عندي فكرة.
1: حياكم الله. شفنا معرفة الناس بسيدنا سعيد بن عامر، يعني ربما البعض لا يعرف سيدنا سعيد بن عامر، لكن الآن حنتعرف عليه أكثر وأكثر. سيدنا سعيد بن عامر أسلم في السنة السابعة قبل خيبر، أدرك خيبر وما بعدها من المشاهد، إلا أن سبحان الله أغلب كتب السير إن يعني أخذتم وبحثتم سوف تجدون أن أكثر أخباره في مرحلة سيدنا عمر. طيب الفترة اللي كان فيها في زمن النبي، الفترة اللي كان فيها في سيدنا يعني في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، قصصه كانت قليل ما تذكر في كتب السير. لكن ما أن سبحان الله جاءت يعني الخلافة العمرية إلا وبرزت ملامح يعني القيادة والاسترشاد ولمعان يعني بارق هذا الصحابي العظيم. كأن المولى سبحانه وتعالى يخبي كل صحابي وكأنه كنز لكل مرحلة من المراحل. الشاهد أن سبحان الله سيدنا سعيد بن عامر لمع برقه في مرحلة سيدنا عمر بن الخطاب، بدايتها عندما استوقف سيدنا سعيد بن عامر سيدنا عمر بن الخطاب وأراد نصحه. فبعد استيقافه لسيدنا عمر ومطالبته النصح فرح سيدنا. سيدنا عمر كان دائما يقول رحم الله امرئا أهدى، يعتبر النصيحة هدية. في زمن الناس يعني تضايق من اللي ينصحها، تزعل إذا أحد نصحها، يا جماعة ترى اللي ينصحكم يحبكم، وإن جاءتكم حتى النصيحة بطريقة لو ربما أحيانا من البعض ما تكون حسنة، لكن في الأخير أنتوا المستفيدين منها. أنت لما تكون في شدة جوع ثم بعد ذلك يعطيك بعض يعني الناس الطعام ولو بطريقة غير لطيفة، سوف تأخذ هذا الطعام لشعورك بشدة حاجتك لذلك الطعام. اعتبر النصيحة مثل ذلك، احنا محتاجين لمن ينصحنا في زمن أصبح القلة ينصحون لبعضهم البعض، أصبحت النصيحة ثقيلة على لسان البعض تجاه إخوانهم الآخرين. الشاهد أنه سيدنا سعيد بن عامر استوقف سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا عمر اتق الله واخش الله في الناس ولا تخش الناس في الله ولا يختلف قولك وفعلك فإن أصدق القول ما صدقه الفعل، وتمنى لأناسك ما تتمناه لنفسك ولأهل بيتك. يعني تمنى لشعبك، تمنى لرعيتك، حب لهم ما تحبه لنفسك ولأهل بيتك، وخذ الغمرات في الحق ولا تخف في الله لومة لائم. سيدنا عمر صاح وقال ومن يطيق ذلك؟ قال له سيدنا سعيد بن عامر من ولاه الله أمر المسلمين، من ولاه الله أمر أمة محمد النبي الأمي الكريم هو الذي يطيق ذلك. من هنا بدأ برق سعيد بن عامر يلمع في ذهن سيدنا عمر ابن الخطاب، حتى بعد ذلك سار جيش فأمره عليهم، فقال لا لا لا تفتني، لا لا لا أنا إلا هذا الجيش أنا ما أتولى، ما أريد أن أكون في الإمارة. قال تجعلونها في عنقي ثم تتخلون عني، ما يكون أبدا. وأمره قال أنت أميرهم ولست بأفضلهم، أنت حتكون أميرهم حتطيع أمر، لأني أنا أمير المؤمنين وأنا أرى فيك أنك أنت الأصلح لهذه المهمة، ولكن أنت لا تعتقد أنك أنت أفضلهم. هكذا كانوا دائما يربون أنفسهم، مثل من النبي في يوم الأيام ولا سيدنا عبد الله بن جحش قال له أنت أميرهم ولست بأخيرهم أو لست بأفضلهم، مش معناه أنه يعني أنت فيك خير كثير، ولكن لربما من هم معك هم في نفس مستوى الخيرية، أو ربما أحدهم يفوقك حتى لا يرى الأمير نفسه على الآخرين. سيدنا عمر سبحان الله كان يحب سيدنا سعيد بن عامر، كان يقول من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده، كأنه يقول نسيج عصره، من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر. يوم من الأيام أعطى سعيد بن عامر 1000 دينار، فردها سيدنا سعيد، كان إمام في الزهد، ما رضي يأخذ 1000 دينار، قال له على رسلك حتى أخبرك بخبر ثم خذ أو دع، أنا حأخبرك بقصة وإنت بعد ذلك خذ أو دع الأمر يرجع إليك. يا ترى ما هذه القصة؟ هذا الموقف في يوم الأيام حصل لسيدنا عمر مع رسول الله، كما روى ذلك الكندهلوي في حياة الصحابة ذكرت هذه القصة، أن سيدنا عمر يقول لسيدنا سعيد يوم من الأيام أعطاني رسول الله 1000 دينار فرددتها، فقال له النبي المصطفى يا عمر من أعطي شيئا من غير أن يسأله فذلك رزق ساقه الله إليه فليقبله ولا يرده. النبي بيعلم سيدنا عمر إذا أعطيت شيء من غير ما تكون لك في داخلك استشراف، ولا أنت طلبت هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى لا ترده اقبله. فما كان بعد ذلك من سيدنا سعيد بن عامر إلا أن قبل امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا سعيد بن عامر عندما توفى من كان على إمارة الشام، وفي روايات تقول أن سيدنا عمر عزل معاوية عندما كان على الشام، أمر سعيد بن عامر بأن يتولى ولاية حمص، وما كان لسيدنا سعيد إلا أن يستجيب، لأنه في المرة الأولى لم يأذن له سيدنا عمر أن يتخلى عن أمره، وقال الله تجعلونها على عنقي ثم تتركوني، فهم الدرس فاستجاب مباشرة لأمر سيدنا عمر بن الخطاب وأصبح أميرا لحمص وأصبح أميرا للشام. في تلك الأثناء حصلت مجموعة من القصص لسيدنا سعيد بن عامر في أثناء ولايته مع سيدنا عمر بن الخطاب، وكذلك مع أهل الكويفة الصغرى مع أهل حمص. حنروح لفاصل وحنرجع ونواصل وحنعرف الكثير من أخبار سيدنا سعيد بن عامر مع سيدنا عمر بن الخطاب، وحنشوف ومن الأشياء العجيبة إنكم حتشاهدوا أمير وهو فقير يطلب سيدنا عمر أسماء الفقراء، يا ترى من الاسم الذي رفع مع الفقراء من فقراء الشام؟ حنعرف بعد الفاصل، فاصل ونواصل. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، نتكلم عن قصة سيدنا سعيد بن عامر عندما تولى إمارة الشام. سيدنا سعيد بن عامر له قصص عجيبة حصلت مع سيدنا عمر بن الخطاب، عندما قدم سيدنا عمر بن الخطاب إلى حمص وأخذ يتحسس من أحوال الناس وأحوال المؤمنين والمسلمين في حمص، فما كان من سيدنا عمر إلا أن سأل عن فقرائهم. وطبيعة سيدنا عمر في إمارته كلها أنه يحب يتحسس من أحوال المسلمين، كلنا يعرف قصة المرأة اللي كان سيدنا عمر يتحسس آخر الليل وجدها تتكلم مع بنتها أن تخلط الماء باللبن، فتقول لها إن عمر نائم، فتقول لها البنت ولكن رب عمر لا ينام، لو كان عمر غير مطلع علينا فيكفينا أن رب عمر مطلع علينا. سيدنا عمر كان يعيش على مبدأ لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يحاسبني الله عليها، ويا ريت هذا المبدأ يا ريت سلاطيننا، مسؤوليننا، وزراءنا، أمراءنا، الإنسان في بيته المسؤول عن الرعية، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، يشعر بمثل هذا المبدأ في كل من يرعاهم، يخشى أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى إذا قصر تجاه رعيته. لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يحاسبني الله عليها. الشاهد أن سيدنا عمر بن الخطاب قدم على أهل حمص قال أعطوني أسماء فقرائكم، يريد أن يمدهم بالمال، يخشى أن يحاسبه الله أن يكون في زمن الفقراء وهو مقصر في حقهم. فما كان إلا أن رفعت له الأسماء. المفاجأة اللي كانت يعني قوية على سيدنا عمر أنه رأى في الأسماء اسم سعيد بن عامر، فقال من سعيد بن عامر؟ قالوا أميرنا يا أمير المؤمنين. قال أميركم فقيركم؟ معقول يا جماعة؟ أنتوا عمركم شفتوا أمير فقير؟ جماعة عمركم شفتوا أمير بنفسه يغسل ثيابه؟ عمركم شفتوا أمير يخزن يخبز العجين بنفسه حتى يتخمر ثم يضعه في التنور ثم يخرجه خبزا بعد ذلك؟ أحوال عجيبة في قصة هذا الوالي سعيد بن عامر. كان سعيد بن عامر فقير، يوم من الأيام سألوا سيدنا عمر بن الخطاب لماذا يحبك أهل يعني أهل الشام؟ قال لأني أواسيهم. كان يتحسس من أهل الشام، كان يتنزل إليهم، كان قريب منهم، كان يخرج ما معهم من مال ينفقه عليهم. حتى أن سيدنا عمر لما سأل يعني الذين رفعوا له الأسماء فأينما يصرف له؟ قال كان ينفقه كله على فقراء الشام، ما يبقي لنفسه، حتى أصبح هو مثلهم فقير. فما كان من سيدنا عمر إلا أن كتب 1000 دينار مباشرة وأرسلها إلى سعيد بن عامر وقال لهم أخبروه أنها من أمير المؤمنين عشان ما يردها، عشان ما يردكم، يعرف أنها مني فيقبلها. فأرسلها ويعرف القصة القديمة اللي كانت بينه وبين سعيد عندما أخبره بخبر رسول الله وكيف أن رسول الله علم سيدنا عمر ألا يرد المال الذي يأتي من غير استشراف ومن غير سؤال. فأعطي سيدنا سعيد بن عامر ذلك المال، دخل على زوجته وهو محمر ووجهه متغير وهو يعني يصيح ويولول. استعجبت زوجته قالت له ما الخبر؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال أعظم من ذلك. أظهرت آية في المسلمين؟ قال أعظم من ذلك. قالت له أأمر الساعة؟ قال أعظم من ذلك. شوف تخيلوا عنده الفتنة اللي دخلت عليه أعظم من ذلك كله. قالت له ما الخبر؟ قال فتنة أتتني لتفتنني في دينني. قالت له الزوجة اصرفها عنك. قال أو تعينيني على ذلك، تساعديني؟ لسه هو ما قال لها إيش الخبر. قالت نعم أكون عونا لك على ذلك. أخبرها أنه أعطي 1000 دينار. في يعني عدة روايات جاءت في هذه القصة. القصة الأولى أنه قالت له يعني أعينك على ذلك، فأخذ هذا المال ونظر أول جيش من جيوش المسلمين أعطاهم 1000 دينار حتى ارتاح بعد ذلك. أحد الروايات الأخرى تذكر أنه لما ذكر لزوجته قصة 1000 دينار قالت له اشتري لنا طعاما واشتري لنا إبلا وادخر باقيها. فقال لها اشتري لك الطعام وآتي لك بالإبل والباقي بدل ما ندخره فينفد نعطيه لتاجر يضمنها ويعطينا من أرباحها. قالت فنعم الراي رأيك. أخذ هذا المال وأعطاها تجارة مع الله، تصدق بالمال كله، لأن هذه الطريقة الوحيدة المضمونة إنه ما تنقص بها الأموال بل تزداد. ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد. هذه كانت رواية وتلك كانت رواية وتعددت روايات. الشاهد أنه تخلص من ذلك المال وأنفقه في سبيل المولى سبحانه وتعالى، حتى أن الزوجة بعد ذلك لما نقص المال قالت اذهب لذلك التاجر واجعله يعطينا شيئا من الأرباح. فلما كثرت عليه الكلام قال لها قائل لقد تصدق بالمال كله. فاستحت الزوجة على نفسها من كثرة ما أشغلت سيدنا سعيد بن عامر بطلب المال. سعيد بن عامر أهل حمص يسمون بأهل الكويفة الصغرى لكثرة شكايتهم للعمال يعني لولاتهم. قال سيدنا عمر لهم ما تشكون من سعيد بن عامر؟ قالوا نشكو منه 4 مسائل. استغرب سيدنا عمر. سيدنا عمر يحب سيدنا سعيد ويثق به وله الإمارة، وكان يقول يا ربي لا تخيب نظري في سعيد بن عامر، ماذا تشكون؟ قال إنه لا يظهر إلينا حتى يتعالى النهار، وإنه لا يجيب أحدا من الليل، وإنه يختفي في يوم من الشهر، وإنه تأتي له غنطة يغنط فيها، أي موتى، كأنه نظنه أنه ميت، ثم بعد ذلك تعود له الحياة. دحى سعيد بن عامر، قال هذا أمر كبير، هذا أمر يحتاج نستوقف فيه عاملنا والينا. قال يا سعيد بن عامر، إن أهل حمص يشكونك في أربعة مسائل. اسمعوا يا جماعة الجواب، اسمعوا حال الأمير وقارنوه بأمراء زماننا، اسمعوا حال الوالي يا جماعة، ويا ريت هذه يعني المعاني تصل لكل والي حتى يقتدى يعني بأمثال هؤلاء. قال أولا، ما الخبر؟ لماذا يعني لا تظهر لهم حتى يتعالى النهار؟ قال إنه ليس عندي خادم. قال لم أكن أحب أن أذكر هذا الأمر، وما إنك أمير المؤمنين فإني مجبر على جوابك، فالأمر أنه ليس عندي خادم، فإني أعجن لأهلي وأخبز لهم الخبز حتى إذا استوى أخرجته لهم، ثم بعد ذلك خرجت لأمر المسلمين. قال هذه الأولى، أحسن الظن وفرح سيدنا عمر أنه تخلص من هذه المسألة بالجواب العظيم. قال ما الثانية؟ لماذا لا تجيب أحدا من الليل؟ قال يا أمير المؤمنين، جعلت النهار للرعية وجعلت الليل للراعي، فهو وقتي أتعبد به ربي. فسر سيدنا عمر، قال له ولماذا تغيب يوما من الشهر عنهم؟ قال يا أمير المؤمنين، إن ليس لي إلا الثوب الذي عليه. تسمعوا، أمير على منطقة هي من يكاد تكون أغنى المناطق، ليس له إلا الثوب الذي عليه. كم الآن مش أمراء، أنا كم في بيتي من ثوب، أنت كم في بيتك من ثوب، أنت كم عندك من فستان. الواحدة لربما يعني تذهب إلى الزواج، الزواج الذي يليه لا ترضى إلا أن تكون بفستان آخر. أمير حمص ليس عنده إلا ثوب واحد. قال فأغسله فأنتظر حتى يجف ثم أخرج بعد ذلك للمسلمين، هذا الذي يغيبني عنهم. قال وما الغنطة التي تأتيك؟ قال إنه أمر خبيب ابن عدي ابن عدي. سيدنا خبيب هذا قصة عجيبة تجعل سيدنا سعيد بن عامر كلما يذكرها يعني يأتي له مثل الصرع، حتى يكاد يعني أن يظن من حوله أنه مات، لأنه رآه بأم عينه وقريش مجتمعة وجعلوا أطفالهم يرمون خبيب بالرمح، خبيب بالرمح، وهو بعد ذلك يدعو بذلك الدعاء ويقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ويشعر أنه قصر في نصرة أخي، لأنه كان في تلك الساعة على حال الشرك سيدنا سعيد بن عامر، فيقول أخشى أن تصيبني تلك الدعوة، فكلما تذكرت تلك الدعوة وخشيت أن تصيبني أغشي علي. فعذره بعد ذلك وقال الحمد لله الذي لم يخيب يعني في نظري أمر سعيد بن عامر. هكذا كانت أخبار سيدنا سعيد بن عامر الذي جلس في الشام حتى توفاه المولى سبحانه وتعالى في سنة 19 بالرقة، والرقة طبعا منطقة ومدينة معروفة بسوريا، وما زال قبره هناك معروف. سيدنا سعيد بن عامر الجمحي يذكر له حديث عجيب عن النبي المصطفى، هذا الذي جعله دائما هو إمام في الزهد. المسألة اللي جعلته دائما في إمام في الزهد قول النبي المصطفى أنه يؤتى بالناس يجمعون يوم القيامة، ثم يزف الفقراء للحساب، فيقال لهم قفوا للحساب، فيقولون ما وما من شيء عندنا لما نحاسب، فيقول الحق سبحانه وتعالى صدقوا عبادي، فيؤخذون إلى الجنة قبل الناس 70 عام.
8: تجارة، مال وأعمال، عالم متسارع امتلأ بالجشع، قلوب قست ونفوس لم يعد لها هم في هذه الدنيا سوى جمع المال والطمع. نريد كل شيء فإذا لم يكن لنا فيه نصيب قاتلنا ليكون. هذا باختصار هو حالنا اليوم، نسينا فيه مسألة في غاية الأهمية اسمها التجارة مع الله. أغرتنا منافسات الحياة فانغمسنا فيها وابتعدنا عن كنوز لا يعرف الكثير منا طريقها، رغم أنها واضحة لأصحاب الإيمان، منتشرة لأهل العقل والبيان، وأولها فعل الخير والإيمان بقيمة العطاء في سبيل الله مهما كانت الظروف. العطاء ما هو إلا تجارة لن تبور بإذن الله، فحري بنا أن نتعلم من هذا الرجل العظيم، هذا التاريخ الذي لا يمكن أن ينكره أحد، بأن التجارة مع الله هي دوما حبل النجاة.
1: الخلاصة اللي حابين نخرج بها من حلقة سيدنا سعيد بن عامر عدة فوائد، أكيد أنتم بنفسكم وتسمع القصة خرجتوا بفوائد جدا كثيرة، لعله من أهمها الحاجة الأولى اللي نحب نذكرها، إنه الإنسان مهما كان مشغول في الدنيا ينبغي أن لا يضيع حق المولى سبحانه وتعالى. كان واضح في قصة سيدنا سعيد بن عامر الذي جعل النهار للرعية وجعل الليل للراعي، فلم يضيع حق الراعي ولم يضيع حق الرعية. الحاجة الثانية التجارة مع الله أعظم التجارات، رأينا كيف فعل بأمواله. يا ريت دائما في أموالنا نفكر كيف نكون تجار مع المولى سبحانه وتعالى، ما نقص ماله من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد. الأمر الثالث وهو جدا مهم، سلاسة التناصح بين الحاكم والمحكوم. المحكوم كان في شدة الأدب مع الحرص على النصيحة، الحاكم كان صدره واسع ويحرص ويحب التقبل لمن ينصحه. رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبه، الله يسلمنا إياكم من كل العيوب ويغفر لنا كل ذنوبنا ويجعلنا وإياكم من المقبلين، اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا سعيد بن عامر الجمحي، ربما البعض لا يعرف أن هناك أخ صحابي آخر اسمه جميل بن عامر، هو أخو سيدنا سعيد بن عامر. فعندنا صحابي اسمه سعيد بن عامر وعندنا صحابي اسمه جميل بن عامر. سعيد بن عامر سبحان الله لم يعني تكن تدم له ذرية بعد ذلك، وجميل بن عامر الذي لم يكن له الذكر الكثير بقت له الذرية، ومن ذريته نافع المحدث المكي صاحب السلاسل الذهبية، نفع الله به وبهم وجعلنا ممن يحشر في زمرتهم، اللهم آمين رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل

0: فقرة الإعلانات.
1: أبي، أمي، بدأت الإجازة الصيفية وأمامي وقت طويل، لا تتركوني للفراغ أو للشاشات طوال اليوم. خذوا بيدي إلى القرآن الكريم والعلم النافع والصحبة الصالحة، فأنا أمانة عندكم، وأيام الإجازة تمضي سريعا. سجلوني في الدورة التعليمية الصيفية بحارة عيديد الشرقية لأتعلم وأستفيد وأقضي إجازتي فيما ينفعني.
2: سجل ابنك الآن في الدورة الصيفية بحارة عيديد الشرقية، برنامج متكامل إلى جانب الأنشطة المتنوعة. تقام الدورة في دار الأنوار وتبدأ يوم السبت 12 من محرم لمدة 40 يوما من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا. رسوم الاشتراك 4000 ريال يمني فقط. سارعوا بتسجيل أبنائكم واستثمروا إجازتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. للاستفسار والتسجيل 775-187-880 771-347-341.
3: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
4: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نأتي الآن للحلقة السادسة في برنامجنا السابق الذكر، وهي الأسباب التي وصلت تلك الحالة من المخاطر. إيش الأسباب التي وصلت ببلد إلى هذه الحالة، ويعني وما هي دور كل مواطن وكل جمعية لتوخي هذه الحالة؟ النقطة الأولى عدم وجود إشراف رقابي من الدولة وضياع ذلك. بس لا يعني أنه عدم وجود دور رقابي من الدولة، الدولة بتصرف على كل حلقة وكل موقع بيع خضار وكل موقع بيع قات وكل فلاح يرش، فعملية السيطرة على هذا النشاط صعب. فالمطلوب إذا جانب الدور الرقابي الدولة اللي هو الأهم، الوازع الديني، إذا كان صاحب الحلقة أو صاحب المفرش أو المزارع يعرف الغلط وينفذه ويقول والله ما في دور رقابي قبل الدولة، طيب خلينا نحمل دور الدولة، لكن دورك أنت. يعني الدولة ما تابعت نشاط معين أو نشاط غلط تقول أنا والله بمارس غلط، طيب ما تشعر أنه هذا دور حرام، هذا نشاط حرام تعمل تسمى البشر، وبعدين أنت تطلع لك كمية كبيرة من الخضار، كم بشر يسلك هذا الخضار؟ تصل 200 نفر، 200 أسرة، 200 صاحب الكميات الكبيرة، صاحب الموز نفس الطريقة، ينضي كيماوي، وين وازع الدين عنده؟ يعني جمر

0: الدراسات الموجودة تشير أنه حياة فلاني مصرحة، حياة فلاني غير مصرحة، وتوضع هذه المعلومات في المحاجر. صاحب المحجر أول ما يقول لك هات شهادة المخرج من الدولة اللي بتي منها البضاعة هذه، مصرح من الدولة المنتجة، فأنا حاي طابق بها المصرح به من قبل الدولة، مصرح دخل بضاعة أعطاك سماح بالدخول، مش مصرح رجعه. لكن المحاجر عندنا ما فيش، يا أما مش فعالة أو فيها ناس مش مختصين أو تحت نفوذ الضغط، إما تمررها ولا خذ حسابك. والدليل على هذا أن البلد ما وجوده بالمحرم. منين جاءت المواد الناضجة حكيمويات؟ منين جاءت المبيدات محرمة؟ دخلت كل عبر المنافذ، ما نزلت من السماء، يا منفذ برية، يا منفذ بحرية، منفذ جوي، وموجودة بكميات رهيبة، والأسواق مليانة منها، أسواق الجملة وأسواق الأنضاج في محلات الأنضاج أمام مرأة ومسمع، والمراقبة ما حد. يعني مثل ما قلنا دور البايع والمشتري أكثر من دور الدولة. الجانب الديني، الواجب الديني الإنسان أنه يعرف يضر أخوانه. يا أخي واحد ما حصل قوت يومه تكعفه بكارثة، يروح يعالج برع الدين إنه كم مليون إذا قدر، وإن ما قدر راح ضحية. الجمعيات والهيئات، طبعا عندنا ما شاء الله عندنا جمعيات موجودة دعوية وغير دعوية، تعمل محاضرات، تدعي ناس مختصين، تعمل ملصقات في الشوارع، أخي المواطن هذا خطر على صحتك احذر كذا. إذا حصل توعية من هنا وملصق من هنا وعد ديني من هنا بتيسر، لكن نترك الحبل على الغارب هذا ساعة في مسألة انتشار هذا الظاهر. دور أمة المساجد، أمة المساجد في المذاكرات والخطب يفترض أنهم يتطرقوا لهذا الجانب. طبعا هذه حركت ضمائر الناس أنه فلاح حركته وأنه مستهلك يقضته صحته أثرت الحمد، لكن لما تحصل دور جمعية ودور إمام مسجد ودور خطيب ودور مهندس ودور دار مصطفى كل من جانبه نشاط من هنا ونشاط من آخر بتسرى توعية. لكن واحد يدخل في الميدان لحاله ما بيفيد، أو ما في نشاط مرة بالخاص الأمور أكثر خطورة أكثر. يعني حتى الدولة اقتصاد الدولة يتحب، أعباء أدوية مستشفيات ترقيد موظفين إجازات كلها بسبب الاستخدام السيء للمبيدات. موظف غاب عطل أمة اللي وراه، تقاضى راتب إجازة طبية لأنه مريض. وإيه سبب؟ لو في دور رقابي من الدولة ودور قوي من الجمعيات وأهل الخير والمصقات في الشوارع والجمعيات والمنافذ كان ما وصلنا للدرجة هذه، كان حفظنا على سلامة الإنسان وسلامة الأسرة. أيضا مكاتب الزراعة، طبعا حكونا موظف في مكتب زراعة بالإدارة العامة، لنا مكاتب زراعة في المديريات، كل مكتب زراعة يحتوي لا يقل من 6 إلى 7 مهندسين زراعيين. هذه مكلفين بنشاط عند الفلاحين، مكلفين بنشاط توعي محاضرات في الجانب الزراعي. ما قبل أن أذكر أنه كل مهندس له 4 جالون بترول مقابل نشاطه الشهري. عندما كانت الأرض تابعة الدولة، الآن رجعت الأرض لأصحابها، يعني التعاونية تعطيل المهندس حتى يواصل نشاطه انقطع. توقف المهندسين في مكاتبهم، ما في نزولات. يعني حرام 7 مهندسين تقاضوا راتب شهري والتوعية الإرشادية للفلاح أو المستهلك ما فيش. لو تفعل هذا الدور من قبل جمعية ومن قبل أهل الخير، يعطوا المهندسين 4 لتر بترول لكل مهندس بيزاوا نشاطه. الدراجة عنده بس ما أحد مونه لأنه الدولة الأراضي رجعت لأهلها، التعاوني معها مصدر دخل عشان تغطي الصرفيات. 7 مهندسين في كل مديرية بيغطوا أقل شيء 50% من النشاط، محاضرات أمسيات ملصقات أي حاجة يفعل هذا الدور. أيضا محلات البيع، إذا ما قلنا محلات البيع، للأسف أنه محلات البيع حق المبيدات والأسمدة وكل حاجة المحرم قائمين عليها وتابع المهندسين زراعين. أنا أطلب من الجماعة المهندسين زراعين أصحاب المحلات خافوا الله، لأنه العامل قد يكون ما هو عارف، لكن المكتب تابع المهندس الزراعي ويعرف أنه هذا محرم وهذا إكسباير انتهى مفعوله لا يمكن استخدامه خلاص بالكامل، يبيعوا حاجات تالفة، يبيعوا حاجات محرمة، ويعرفوا خطورة هذا الكلام، يخافوا الله في فلسهم ويفوقون. وإنه شوف الأرباح ما هو مبرر أنك تضر الناس. يا أخي ابحث لك على أرباح من مصادر مشروعة، موجودات المبيدات المصرحة موجودة، ونبه الناس من الغفلة بدل ما ساعد الناس في ارتكاب المحرمات وارتكاب الكوارث هذه، يا أخي ساعدهم في الوصول إلى نتيجة معينة. مش مشروعة مبيدات موجودة رخيصة ومصرحة. النصيحة بشكل عام لكل المحلات البيع، يبيعوا الحاجة مسموع بها والغير ضر على الإنسان والحياة. هذا والله الموفق، اللقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله.
1: الإرشاد الزراعي، الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولا، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1:5، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ. 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج. وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الإله الكريم المنان الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ونبيه وصفيه وخليله، أكرم من عبد وركع وسجد وعرف الواحد الأحد وعرف به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن المقصد الأعظم والمنال الأكرم والمنزلة الكبرى والدرجة العليا لكل مخلوق راجعة على الإطلاق إلى معرفته بالإله الخلاق وعلى قدر معرفته تكون محبته. وكل من عرف وأحب فجميع الفضائل والرتب تبتني على ما يتفرع وينشأ عن تلك المعرفة والمحبة. والسبيل إلى معرفته، أما بالنسبة لعموم الكائنات دون العقلاء منهم فإنه بحكم الفطرة والتكوين والخلق والإنشاء والإيجاد عرفت هذه الكائنات ربها معرفة قريبة يسيرة. يتهيأ العقلاء لمعرفة أوسع منها وأرفع فيبقى شؤون قلوب هؤلاء المكلفين. من آمن منهم نال المعرفة التي عند الكائنات المسبحات بحمد ربها، كما قالت سبح له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. ثم بواسطة الفكر النزيه الصحيح والعمل الصالح والخلق الحسن والوصف الجميل تنفتح لهذا العاقل آفاق من المعرفة الخاصة فيحوز بذلك مراتب في المحبة الخالصة. هذا الفكر في الكائنات والوجود وهذه الأعمال الصالحة التي دعينا إليها من قبل الحق على لسان خاتم الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والصفات المحمودة للرب تبارك وتعالى والنعوت المرضية له آلات لتوسيع نطاق المعرفة وتقوية شؤون المحبة وبذلكم ترتفع الرتبة. ثم إن الله جعل من بين هؤلاء العقلاء معصومين في الفكر وفي الأعمال وفي الصفات من كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه وهم الملائكة والنبيون صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك كان الملائكة والنبيون أعظم خلق الله معرفة بالله ومحبة لله ومن الله لا يتقدمهم غيرهم قط. قال الله تعالى عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عنهم ومن معهم في المراتب العلى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. وكان أعظمهم الرسل وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسل في مراتبهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكان أعظمهم أولو العزم الخمسة سيدنا المصطفى محمد سيدنا الخليل إبراهيم سيدنا موسى الكليم سيدنا عيسى المسيح وسيدنا نوح عليهم السلام والصلاة في كل محون وفي كل نفس. وأعظم الجميع من جعله الله أكبر شفيع في يوم الهول الفظيع يوم وقوف المكلفين من الأول والأخير بين يديه جل جلاله نعم البصير السميع. فلا يوجد في الوجود والكائنات أعرف بالله من عبده المختار محمد ولا أحب لله ولا أعظم محبة من الله منه عليه الصلاة والسلام. فهو أحب محبوب وأحب محب للحي القيوم لأنه أعرف العارفين بالإله. وقال الحق تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له إن فضله كان عليك كبيرا. وبذلك نال الصدارة والتقدمة، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، بل فاضت آثار شرفه وكرامته على أمته، فكانوا أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة من بين الأمم كلها. فحزنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى خصوصية تميزنا بها عن جميع الأمم، فلله الحمد مول النعم، وصلى الله على عبده الأكرم. إذن فائدة العمر لكل منا، ونيل حقائق الشرف والمجد والكرامة بترقيه في المعرفة بالله والمحبة لله ومن الله تعالى، والرضا من الله والرضا عن الله تعالى. وما نجد أسباب ذلك إلا صحة الفكر والتأمل في الكائنات وفي آيات الله تعالى، ما في مواصلة الأعمال الصالحة. ثم في تنزيه الباطن عن الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة، والتحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحسنة الحميدة. زيادتنا في ذلك وحسن إصغائنا وتدبرنا لكلام الله ورسوله، وحرصنا على الأعمال الصالحة مع الحضور والإتقان، هي وسائل تحصيل وزيادة المعرفة والمحبة. وهي المقصود من جميع الطاعات والعبادات والصفات الحسنات والأفكار الصحيحات الشريفات القويمات، المقصود منها كلها زيادة المعرفة بالله والمحبة. وجميع المرتب عند الله تبتني على ذلك، وجميع نعيم البرزخ والقيامة والجنة مرتب على ذلك. حقيقة يجب أن تتمكن من عقل وقلب كل مؤمن، وحينئذ يعلم كيف يغنم عمره ويغنم وقته، ويحسن النظر في فكره وفي أعماله وأقواله وفي صفاته وأخلاقه، يعدل كل مايل ويقوم كل معوج ويصحح كل فاسد ويتخلص من كل مذموم ويتحلى بكل محمود، ويدوم حضوره مع الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جلسنا مجلسا أو صلينا صلاة أو قرأنا قراءة من القرآن أو قراءة في حديث رسول الله، أو صدقنا صدقة أو صمنا صوما أو حججنا حجا أو جاهدنا جهادا، يجب في كل ذلك أن نكون على قدم الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى، عارفين بمقصود وأسرار هذه الأعمال لنزداد بها قربا ومعرفة ومحبة. ما تقرب إلي المتقربون، يقول الله كما روى الإمام البخاري عن رسول الله عن الحق تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وعندما يحبك فأنت تعلم أن المحب من المخلوقين إذا أحب شيء كيف يتفنن في خدمته وفي إكرامه وفي اسمها تحسين شانه وفي وفي وفي. فإذا الحق أحب ماذا سيصنع معك؟ ولذا جاءت الإشارة في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه ليسمعه بصره ليبصر به ودرد به إلى غير ذلك. ولهذا تكلم الإمام الغزالي عن الحج فقال: يجب أن تعمل تعلم وتعرف من الحج الأعمال الباطنة، ما هو صورته. تسافر وتجي للبيت العتيق وتدور على الطوف وتروح بس ونضر، أين القصد؟ أين المراد؟ أين الروح؟ أين الحقيقة؟ إيش معنى هذه التلبية وكيف تتقرب الله بهذا؟ هذا يقول بيان الأعمال الباطنة. يقول أول الحج، أول الحج: فتجد القاصرين والغافلين والمحجوبين من المسلمين عندهم أول الحج فلوس وجواز وتشيرة. قال لك: لا لا، أول الحج الفهم لموقع الحج في الدين، هذا أول الحج، الفهم لموقع الحج في الدين، ثم الشوق، ثم العزم، ثم قطع العلايق، ثم شراء ثوبي الإحرام، ثم الزاد، ثم اكتراء الراحل، ثم الخروج، ثم السير، ثم الإحرام، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال. وفي كل واحد من هذه كلها تذكرة وعبرة، وفي كل واحد تذكرة وعبرة. نعم، مرحبا. يقولوا: وتنبيه للمريد الصادق، وتعريف وإشارة للفطن. سمعت لهذا، إذا جئت تجلس مثل هذا المجلس فبدايته أن تعلم مكانته عند الله من خلال ما دعانا على لسان رسوله أن نجتمع ونتذاكر ونتعرف ونتناصح متوجهين إلى الحق تبارك وتعالى، ثم جعل حلق العلم والذكر بمنزلة كبيرة لديه يتنادى لها صنف من الملائكة، قال هم السيارة والسياحين كما سماهم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يحفونهم بأجنحتهم للسماء الدنيا، ويسألهم الرب عن أهل هذا المجلس وما كان فيه. إذا عرفت من معاني المجلس شيئا من هذا وبدأت تعرف المكانة، فانبعث عندك بعد ذلك شوق لأن تحصل هذه العطايا، هذه المنح، هذه الهبات، هذا التفضل، هذا التجلي من الله تبارك وتعالى، إلى حد أن يقول للملك بعد المناقشة: وله أي ذلك الخطأ قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. قال: ما أسمح للشقاء أن ينال من جالسهم لمكانتهم عندك، كما جاء في الصحيحين عندك. ينبعث عندك شوق، لأن بعث عندك الشوق لذلك عزمت فحضرت. فإذا حضرت، حضرت بجسم وقلب وروح وسر. إذا حضرت كذلك كان لجسمك حظ من المجلس أن يلين جلدك مع قلبك إلى ذكر الله وإلى الإقبال على الله، وكان لقلبك معارف تحصل من خلال الجلوس وما يهبط من رحمة الله وما يستفتح من الأبواب بما يلقى من الكلمات والتعريفات والتنبيهات والتوجيهات، وكان لروحك نشوة زيادة المحبة لله الذي يباهي بهذه المجالس الأرضية ملائكة في السماوات العلى. وكان لك مع هذه الزيادة تحرك لسرك لأسرار الإحسان والمشاهدة، فكأنك تراه وتنصرف بهمة قوية في الاستقامة على الصدق معه والوفاء بعهده والتنفيذ لأمره والعمل بطاعته والقيام بحقه. تكون ممن حضر الجلسة، أما تجيب بجسدك وتفكر مع حد وتروح كده، فكر مع حد والقلب مع حد والروح معكسورة، مثل البالونات يصلحون الأطفال، شي صورة حصان وشي صورة أسد ولب كله صورة أسد تلعبها بصبعه كذا، لو كان أسد صدق ما بيقع كذا بيهرب هو لداره كلهم منه لو كان. فلا تكتفي بالصورة، هذا يقول لك الحج. إذا بغيت الحج شوف أوله فهم موقع الحج في الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا إله إلا الله. فكان ركن من أركان الإسلام العظيم، ما هو من شأن تصلى بلاد وتدور كذا وتروح فيهم، مسألة أكبر من هذا. قالت العارفة الرجل طاف، قالت ماذا أمي؟ قال طفت. على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية. قالت جسوم تطوف على جسوم، جسم يدور على جسم، في عندك إدراك لهذا المعنى؟ ليش الله شرع هذا وكيف؟ والنبي يقول فإذا طاف بيت خاض في رحمة الله. يقول في كل واحد من هذه تذكرة وعبرة وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن، فلنرمز إلى مفاتح. بنعطيك رمز المفاتح، وروح افتح إذا أنت واعي، خذ المفاتيح وافتح وغنم نصيبك من أسرار الحج، من أسرار الصلاة، من أسرار مجالس العلم، من أسرار الزكاة، من أسرار ما شرع الله تعالى لك. يقول لينكشف لكل حاج ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه، لكل مصل كذلك، ولكل صائم كذلك، ولكل جالس في مجالس الخير كذلك، ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة علمه. الله أكبر. قال أما الفهم، أن تفهم موقع هذه العبادات والطاعات في دين منها على سبيل المثال الحج، فلا وصول إلى الله، أي قرب ومعرفة ومحبة ورضاء تكون غاية يعبر عن الواصل لها بالوصول إلى الله جل جلاله. قال لا يكون إلا بالتنزه عن الشهوات التي خلقها الله فتنة للعباد ليتميز بها من عرفه فأحبه فآثره على شهوته، ومن لم يعرفه ولم يقصده وآثر الشهوات. خلق الله الشهوات اختبار للعباد ليعرف بها من عرفه وأحبه ومن لم يعرفه ولم يحبه. فخلف من بعدهم خلف ما عرفوا ولا أحبوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال والتجرد لله في جميع الحركات والسكنات. وأنعم الله على الأمة بأن جعل الحج رهبانية له، شرف البيت بالإضافة إليه، والأرض أرضه والسماء سماء وكل شيء ملكه، ولكن في نسبة خاصة لهذا البيت، الله بيت الله. لما أشرق نور التخصيص في نسبة البيت إلى الله عند امرأة صالحة كانت متوجهة إلى الحج، كل ما مشت ما تقول أين بيت ربي، يقول اصبري بنقطع المراحل بنصل إلى بيت ربي، ومرحلة حتى أقبلوا على مكة، قالوا الحمد لله. ومن أطراف مكة لاحت الكعبة المشرفة، فإن السابقين ما كانوا يرفعون بيوتهم على بيت الله حوالي المسجد الحرام، كانت سطوح بيوتهم تحت البيت تحت الكعبة، هلا هلا كانت تشاهد من الأطراف هذا، قالوا هذا بيت ربي، هذا بيت ربي، أقبلت بكليتها وجاءت وألصقت صدرها بالكعبة وماتت شوقا ومحبة. نسب الله البيت إلى نفس تشريفا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا أهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم الحجر التي كان يقوم عليها خليل الله ليبني البيت، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. ثم قال في تعظيم الشعائر واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، صلوا عند هذا الحجر اللي قام خليلي يبني البيت عليها وغاصت قدمه فيها، سبحان الله. يقول وجعل ما حواليه حوالي الكعبة المشرفة والبيت الحرام حرامان تفخيما لأمره، لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، بيت حرام مشرف معظم. وكانوا يشاهدون سابقا على مدى قرون الحيوانات والسباع قد تتضارب مع بعضها، فاللاتي حوالي الحرم إذا خاف على نفسه الحيوانات من صاحبه غلبة يدخل للحدود الحرم، فكانت تشاهد إذا دخل يقف الثاني ما يعتدي على صاحبه، حيوان ما حيوان ما يعتدي على صاحبه في حدود الحرم، لا إله إلا الله، سبح بحمد ربها، عرفت مكان الحرم وعرفته. في ناس بني آدم ما عرفوا قدر الحرم، أمنت فيه الوحوش. قال شرف البيت بالإضافة إليه وجعل ما حوله حرامان تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فناء الحرم ما دخله فناء الحرم، يقصده الزوار من كل فج عميق شعثا غبرا متواضعين خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزهه عن نحوه، وبيت سبحانه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا بيت ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي، كلها مخلوقات ومصنوعات له، هو الغني عنها وهي المحتاجة إليه جل جلاله وتعالى في علا، هو المحيط بها وليس شيء منها يحيط به، فلا يحويه بيت ولا يكتنف بلد، وظف عليهم أعمالا ما تعرف نفوسهم بالحكمة فيها، در في هذا البيت عبودية، بدل ثيابك الرجال لا تلبس محيط، يا مرأة لا تلبس قفازين، يا رجال لا تغطي راسك، يا مرأة أظري وجهك، لا تتعطروا لا تطيبوا لا تقلي مظافر لا تقلي مظفر، تعال بين أصفى المرء، روح ارجع روح ارجع روح ارجع روح خرج من حدود الحرم مرة، هيا إلى عرف تعرف خضع اخشع تنظف دخل الآن، حال ثاني، تقرب من ملك الملوك تخاطبه تجي لعند بيده، بيت في مزدلفة، خذ لك حجر روح ارمي، روح لب، تعال طف طواف الإفاضة، لا إله إلا الله، كم ابن بيت وأعمال بعدها تقول إيه معناها هذا؟ قال لا إله إلا الله، وظف عليهم أعمالا لا تانس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمال والتردد بين الصفا والمروة. لماذا؟ بمثلها يظهر كمال الرق والعبودية، نحن عبيدك أنت ربنا، تأمرنا بما تريد وشرفنا في امتثال أمرك. طيب قال فلا يكون الإقدام عليها في الإقدام عليه باعث إلا الأمر الإلهي المجرد والامتثال والاتباع للشرع المصون. قال صلى الله عليه وسلم أجل لبيك حقا حقا تعبدان ورقا، كما رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة، والخطيب في تاريخ بغداد، والرام هرمزي كذلك في المحدث الفاضل رواه أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج قال لبيك حقا حقا تعبدا ولقاء، وحج على رحل الرث وراحلة وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم صل على سيد العابدين وسيد أهل العبودية لرب العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم قال وما لا يهتدى إلى معاني أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع إلى مقتضى الاسترقاق، وهناك تظهر له عجائب من الحكم الإلهية. قال هذا ما يتعلق بالعلم والمعرفة، الفهم لموقع الحج في الدين، سمعت؟ أما الشوق فينبعث بعد الفهم والتحقق أن البيت بيت الله، فقاصد قاصد إلى الله، فالشوق إلى لقاء الله يشوقه إلى أسباب اللقاء، والمحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه، والبيت مضاف إلى الله. وأي واحد عندكم في الدنيا يجي لبيت واحد مقصود صاحب البيت ولا البيت؟ أنت لما تروح بيت واحد مقصودك صاحب البيت ولا البيت؟ رب البيت مقصود. ولما تروح الكعبة يجي مقصود الكعبة؟ كعبة رب البيت هو المقصود جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر، يا رب قربنا إليك زلفى، يا رب قربنا إليك زلفى. قال هذا الشوق، كذلك شوق اللي يحملك على حضور المجلس، شوق اللي يحملك على الدخول في الصلاة. الله أكبر، تقوم بين يديه وتقرأ كلامه وآياته وأذكار حبيبه علمك إياها مشان تكون مدخل لك إليه، وأقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. إذا تدخل الصلاة بغير شوق ما عرفت الصلاة، لو عرفتها بتصور وأنت مشتاق. قال حبيب الخلاق لسيدنا أرحنا بها يا بلال، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، كذلك تشتاق إلى الصدقة، تشتاق إلى بر الوالدين، تشتاق إلى قراءة القرآن، كلام ربك. إذا ناولوا عكرمة المصحف يقوم ويحطه على وجهه يبكي يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي، قد يغشى عليه. لا إله إلا الله، لابد لنا من شوق العبادة لأنها نتيجة معرفة المعبود، تشتاق إلى عبادته، إذا عرفته أحببته، إذا أحببته تشتاق إلى عبادته جل جلاله. بعدين يجي العزم، قال وأما العزم فليعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجه إلى زيارة بيت الله تعالى. كذلك من يسافر من بطن ولد لأجله العلم والعمل والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فيروح إلى مكان تاني بعيد عن مألوفاته وعن مداده وعنه، وما له غرض، لا بغى مال ولا بغى سلطة ولا بغى جاه، يريد يقرب من الرب جل جلاله. الله أكبر. قال: فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. إذن تعرف ما ينازل المؤمنين من الشعور وإرجامهم بهذه الأعمال والعبادات للكبير المتعال جل جلاله، ولا شيء أحسن من عبادة ربنا جل جلاله، وإنما تكون على قدر المعرفة والمحبة. وفي ما يروى أن الله قال: كذب من يدعي محبتي، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ قالوا لسيدتنا عائشة: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله. قالت: وبما أحدثكم؟ كان كل حاله عجبا. نبي كان عجيب كله، أقواله، أفعاله، دخوله، خروجه، أكله، شربه، معاملته، كله عجب. ما حدا قالت: كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، خلا هو بحبيبه وقام يناجي له. قالت: ولقد ورد علي في ليلة في ساعة متأخرة من الليل، فعمد إلى شن معلك فتوضأ ثم قام يصلي، ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال: وجاءه بلال يذنه بالصلاة، فرأى أثر البكاء عليه، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناجيا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن، ومن دين محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا كان كل ما قام من النوم يقراها صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. أقول لي: كيف حالك؟ لذا موصل إمام الحداد إلى مكة، أنشأ يقول: وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى، الأماني والرغبات كلها دون هذا، فليعرفون يقصدون ومن يقصدون وإيش ينزلهم. وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى، فلله رب الحمد والشكر والثناء. طيب بعدين: وزرنا عروس الحي. يعرف الكعبة ذا، يعرف قدر الكعبة ومكانها في الحي المبارك الذي شرف الله والحرم. وزرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة. لا تقول لي مثل هذا أعمى. الأعمى من يرد إلى هذه الموارد ولا يعرف قدرها ولا مكانها ولا يشم هذا الطيب منها ولا يشاهد هذه المشاهد. زرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنة، وطفنا بها مستانسين بقربها. أنه خذ في رحمة الله كما قال النبي، هذا قرب من الله ما هو من الحجر هذا. وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود. يا سعد من دنا وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفنا. مقام، مقام إبراهيم، قال ربنا العظيم، مقام فيها آيات مقام إبراهيم، مقام وحجرون، حجر إسماعيل بن إبراهيم، والشراب زمزم، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وكم مرة عانقتها الكعبة المشرفة والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهنا. وبعد قال مرت الأيام وروحت ولم أشف الغليل، شوقي ما انقضى، ما في بطني مكانه يلهب، ورحت ولم أشف الغليل، ولا انقضى تماني نفس من لقاها ولا غنى، سرت سافرت وفي القلب لها تشوق، قال وأنا مشتاق، وهت من عندها وأنا مشتاق، سرت في القلب إليها تشوق وفيه التفات لو سل الدهر من ثنى. ودي يقول بس خذ المجمل الأخبار بقى وأجمل قصدا يا أخي سامع، ما جرى هناك ولو فصلته هاج بالعناء، ما تقدر تتذكر تفاصيل هذه المعاني، يهيج بي الشوق والعناء في قلبي، بتعب. أجمل ذو قصد يا أخ القصد يا أخ السمع فاستمع، هناك ولو فصلته هاج بالعناء، رعى الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منها، على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنى، وحيا ليالي الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا، عسى وعسى أن تنثني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسنة، صلي إلهي كل وقت وساعة على المصطفى المختار يا خير مقتنى. من لي يحجون سواء ولا لي يصلون سواء ولا الذي يحضرون مجالس العلم سواء، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وينبغي عام جديد جاءك يكون لك هم جديد وعزم جديد وشوق جديد وزيادة في قربك من الحميد المجيد المبدي المعيد الفعال لما يريد ذي العطاء والمزيد والجود المديد ربك الرحمن منزل القرآن. اللهم ارزقنا التمكين في اتباع سيد المرسلين والقرب إليك والفهم عنك والمعرفة بك والمحبة منك والمحبة لك والرضا منك والرضا عنك، مخلصين لوجهك الكريم يا كريم، زدنا من نوالك وجزيل فضالك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: أبي، أمي، بدأت الإجازة الصيفية وأمامي وقت طويل، لا تتركوني للفراغ أو للشاشات طوال اليوم. خذوا بيدي إلى القرآن الكريم والعلم النافع والصحبة الصالحة، فأنا أمانة عندكم، وأيام الإجازة تمضي سريعا. سجلوني في الدورة التعليمية الصيفية بحارة عيديد الشرقية لأتعلم وأستفيد وأقضي إجازتي فيما ينفعني.
2: سجل ابنك الآن في الدورة الصيفية بحارة عيديد الشرقية، برنامج متكامل إلى جانب الأنشطة المتنوعة. تقام الدورة في دار الأنوار وتبدأ يوم السبت 12 من محرم لمدة 40 يوما من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا. رسوم الاشتراك 4000 ريال يمني فقط. سارعوا بتسجيل أبنائكم واستثمروا إجازتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. للاستفسار والتسجيل 775-187-880 771-347-341.
3: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
4: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

أخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: علمنا الشيخ شعراوي الله يرحمه قال الكذب ليس له قاعدة، ولذلك يقول دخل واحد من معاوية بن أبي سفيان يقول إذا كنت كذوبا، قاعد يطقع على معاوية، قال إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. إيش قصة هذه؟ قال إنه إذا جاء فلان بفلان تعال قل تفضل كأنك عزمناك الغداء، ما جيت تقول والله شوف إن كان كذاب، إن كان أصحاب الفضول الكذابين هذيلا تجي تقول تفضل كأنك ما جيت عندنا يوم السبت عزمناك يا أخي. قال أنا بس كنت بطني تاذينا مغصة شوط 10 أيام 12 يوم ورجع له. قل له كأنك ما جيت يا أخي ذاك اليوم، قل لك إلا راسي ضارب فيه نسيه لأنه كذب. بعد 10 أيام أخرى تعال له قل له يا أخي عيب عليك، قبل ذا عزمناك ما جيت، يقول لك إلا كان عندي فيه ناس موجودين، لا ذا ولا ذا ولا ذا. إن كان صدق ما بيجيب إلا نفس الكلام هو ذا اللي قاله كل مرة، ما بيتكرر أبدا. والفضول نحن أمرنا بمنهينا عنه، من تدخل فيما لا يعنيه ما يخصك لقيه ما لا يرضي على الله، يتحصل لك كف من ذاك، يتحصل لك سب من ذاك، وأقل ما فيها أنك تجرح شعور هذا الرجل أو تجرح شعور هذه المرأة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

في زخم الحياة وضوضائها وكثرة الضغوط والانشغالات، هل تبحث عما يجعل قلبك يلين ويخشع؟ إذا أردت ذلك فاقرأ لعالم واعظ حكيم، ومنهم الإمام الفقيه الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين المعروف بابن الجوزي. ولد سنة 1500 ببغداد، ومات أبوه وعمره 3 سنين، فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر فلزمه وتفقه وحفظ الوعظ وهو دون 20. أخذ العلم عن علماء أجلاء، منهم أبو القاسم بن الحسين والحسين بن محمد البارع وعلي بن عبد الواحد الدينوري وغيرهم. وروى عنه ولده محي الدين يوسف وابن النجار وابن قدامة صاحب المغني وغيرهم. وله تصانيف كثيرة جدا تدل على غزارة علمه. قال ابن كثير: جمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 2000 مجلدة. من مصنفاته زاد المسير في علم التفسير، وصيد الخاطر، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والموضوعات والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وغيرها من المصنفات النافعة. وقد كان ذا همة عالية في طلب العلم، فقد طلب علم القراءات وهو يناهز 80 سنة، وكان زميله في الطلب ابنه يوسف، وكان غلاما صغيرا. قال الذهبي معلقا على ذلك: فانظر إلى هذه الهمة العالية. وكان واعظا مؤثرا وضع له القبول بين الناس. قال ابن كثير: تفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله، ولا يلحق شأوه في طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته، وعذوبة كلامه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه. هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى، وجمع مع العلم حسن الخلق ولطف المعاملة. قال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، لذيذ المفاكهة، يحضر مجلسه 100,000 أو يزيدون، لا يضيع من زمانه شيئا. توفي رحمه الله في بغداد ليلة الجمعة 12 من رمضان 97 و500 من الهجرة، وله 87 سنة، ودفن إلى جوار قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث. والله أعلم.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد.

أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي

الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سليما. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك داد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجز عنا ما هو أهله واجز أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي وصل على جميع إخواني من والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعثه المقام المحمود الذي وأتى واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع خان من النبي والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت إلى ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعده المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبي والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت ملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبي والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت ملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعده المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبي والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت إلى ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبي والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت ملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أدى وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبي والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان.

0: تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثيرا أنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرصنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على وآله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن

من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا، ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، وصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون بوجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقه، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سالا من غير فتة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم قلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسر، وإن كان

0: يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات.

فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر

قد انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسرنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعابد في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم، فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يا ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، شهوة الوجوه شهوة الوجوه.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ست العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو

الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

سليما وصل بارك لوالي وصحبه سليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.

أكرمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك.

بسط الرزق الخيرات يا واسيا العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسرنا ما نحن فيه من سفرنا وما

0: علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على وآله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه الشافع ذي القدر الرافع والنور الساطع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله وصفوته وحبيبه وخليله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأدم صلواتك على هادينا إليك ودالنا عليك سيد الوجود عبدك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم يا كريم يا غفار. صل معه على جميع آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. وبعد، فلازلنا نتذاكر مع إخواننا الوافدين إلى الدار أخبار الوافدين على النبي المختار في سيرته الغراء وفي بلاغه الأتم وفي أدائه الأعظم للأمانة وفي حسن بيانه وفي واسع امتنانه. وقد ذكرنا 33 من الوفود الذين وفدوا عليه، نذكر الوفد 34، وفد بني عذرة وهم من قضاعة، كان لهم صنم يعظمونه يقولون له صمام، وكانت الأصنام المنتشرة في بلاد العرب لها جان يخدمونها ويترددون لها ويكلمون الناس منها. وصادف أن الجن أو الجني الذي كان في بني عذرة يكلمهم من داخل الصنم أسلم فدعاهم إلى الإسلام، فكان صنمهم يسمونه صمام، له عندهم تعظيم، ولو ساد يقال له طارق. وبعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام وحديث الناس عن رسول الله أسلم ذلك الجني، فصاروا يسمعون من الصنم صوت يا بني هند بن حرام، ظهر الحق وأودى صمام، خلاص هلك صمام، ودفع الشرك الإسلام. يسمعون الصوت ويتعجبون، يقولون فزعنا لذلك وهالنا، فمكثنا أيام سمعنا صوت يقول يا طارق يا طارق، حقه السادن هذا حق الصنم. بعث النبي الصادق بوحي الناطق، صدع صادع بأرض تهامة لناصريه السلامة ولخاذليه الندامة، هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال فوقع الصنم لوجهه، دق الصنم حقهم سقطوا على وجهه وروح الجني، هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. يقول بعض بني عذرة فابتعت راحلتي، يعني اشترى راحلة، ابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي، معنى فر من قومي. ثم قدم وفد بني عذرة عليه في سنة 9 في صفر، 12 رجل، فيهم جمرة بن النعمان العذري وسليم وسعد بن مالك ومالك بن أبي رباح، نزلوا في دار رملة بنت الحارث النجارية التي كان كثير ما ينزل الوفود في دارها. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوفد، سلموا على عدتهم في الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قال متكلمهم المتحدث فيهم المقدم عندهم، من لا تنكره؟ نحن بنو عذرة أخوة قصي لأمه، جد قصي، نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاع وبني بكر ولنا قرابات وأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم، فما يمنعكم من تحية الإسلام؟ ما لكم ما حييتم بتحية الإسلام؟ قالوا: كنا على ما كان عليه آباؤنا فقدمنا مرتدين لأنفسنا ولقومنا، إلى ما تدعو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تشهدوا أني رسول الله إلى الناس جميعا. قال متكلمهم: فما وراء ذلك من الفرائض؟ قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تشهدوا الصلوات الخمس، تحسن طهورهن وتصليهن إلى مواقيتهن فإنه أفضل العمل. وذكر لهم الصوم والزكاة والحج. قال المتكلم: الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قد أجبناك إلى ما دعوت إليه، ونحن أعوانك وأنصارك. يا رسول الله، إن متجرنا الشام وبه هرقل، فهل أوحي إليك في أمر بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن الشام ستفتح عليكم، ويهرب هرقل إلى ممتنع بلادي. قالوا: عندنا كاهنة، والقريش والعرب كانوا يتحاكمون إليها، ونسألها عن أمور. قال: لا تسألوها عن شيء. قالوا: الله أكبر، سأل عن ذبح كانوا يذبحونه في الجاهلية لأصنامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ذبيحة لغير الله عز وجل، ولا ذبيحة عليكم في سنتكم إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: الأضحية، ضحية العاشر من ذي الحجة، تذبح شاة عنك وعن أهلك. تساءلوا مع النبي عن أشياء في أمور الدين، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويوضح لهم. ثم قال لهم: يا معشر العرب، إني رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة، أدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأني رسوله وعبده، وأن تحجوا البيت، وأن تصوموا شهرا من 12 شهرا هو رمضان، فمن أجابني فله الجنة نزلا، ومن عصاني كانت النار له منقلبا. فأقاموا أياما في المدينة في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقد اللواء لزمل، هذا هو راوي الخبر، على قومه ولا عليه. قالوا: يا رسول الله، سمعنا صوت من الصنم يقول كذا كذا يقول كذا، فذكروا له ما سمعوا من صنمهم. قال: ذاك من كلام الجن، ذاك مؤمن من الجن، فأسلم. فلهذا هو دعاكم إلى هذا، اللي كان يضحك عليكم أيام الجاهلية وكلكم تظنون أنه الصنم، قال لكم هذا، ولكن أسلم، فلهذا دعاكم إلى الإسلام. عقد لهم اللواء وكتب لهم كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة، إني بعثته إلى قومه عامدا، فمن أسلم ففي حزب الله ورسوله، ومن أبى فله أمان شهرين. شهد علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، أعطاهم الكتاب صلى الله عليه وسلم، فيه توثيق التراتيب والأنظمة والعقود والعهود في دولته صلى الله عليه وسلم. ودعوه للمشي، أمر لهم بجوائز، وكسى أحدهم بردا، وكان زمل ينشد، فأنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر: إليك رسول الله أعملت نصها وكلفتها حزنا وغورا من الرمل، لأنصر خير الناس نصرا مؤزرا، وأعقد حبلا من حبالك في حبلي، وأشهد أن الله لا شيء غيره، أدين به ما أثقلت قدمي نعلي. وفد أيضا منهم رجل كان يسمى عمر بن جبلة وسماه النبي بكر بن جبلة، وكانوا من الأحياء الذين بادروا إلى تسليم الزكاة من أنفسهم. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا جابر قال اعتق رجل من بني عذرة هؤلاء عبدا له عن دبر، يعني إذا مات فهو حر، وكان فقير، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لك مال غيره؟ قال على معيل له. قال صلى الله عليه وسلم من يشتري مني؟ فاشترى نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلمها الرجال، قال خذ ابدأ بنفسك فتصدق بها، صدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفقها عن يمينك عن شمالك وبين يديك. علم الترتيب في إنفاق الماء كيف يكون، صلى الله عليه وسلم. الله. وجاء في السيرة أيضا أن امرأة منهم القبيلة هذه سألت النبي أذن لها في الخروج في جيش كذا كذا، قال صلى الله عليه وسلم لا، قالت ليس أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوي الجرح وأسقي المرضى، قال لولا أن تكون سنة فيقال فلانة خرجت لأذنت لك، لكن اجلسي ما دام ما هناك حاجة للخروج لا تخرج. ففيه أن من كان خرج معه في أحد ونحوها كان ذلك للحاجة. وهكذا. ويقال منهم هؤلاء بني عذرة رجل قد خطفته الجن فترة ثم ردوه، فكان يحدث الناس اسمه خرافة، فصار الناس إذا شيء حديث مستقرب ما يلفون ومعدون يقولون مثل حديث خرافة. جاء في سيرة لما روى ابن حجر في الإصابة عن سيدة عائشة قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بحديث، فقالت امرأة منهن كأنه حديث خرافة، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرين ما خرافة؟ رحم الله خرافة، إنه كان رجلا صالحا، إن خرافته كان رجلا من عذرة أسرته الجن فمكث دهرا يعني سنة ثم رجع، فكان يحدث بما رأى منهم من الأعاجيب، فقال الناس حديثه خرافة. ومنه انتشر في الناس ثم صاروا يحملونها على المستغرب المستبعد والمستنكر. الوفد الخامس والثلاثون، وفد سلامان، ذكر الواقدي بسند أن خبيب بن عمرو السلاماني كان يحدث يقول قدمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن سبع نفر، انتهينا إلى باب المسجد فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا منه إلى جنازة دعية إليها، فلما رأينا قلنا يا رسول الله السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام من أنتم؟ قلنا نحن قوم من سلامان قدمنا عليك لنبايعك على الإسلام ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه قال أنزل هؤلاء حيث ينزل الوفد، خذوا الجماعة أنزلهم سكنهم حيث ينزل الوفود. الخرج بنا ثوبان حتى انتهى بنا إلى دار واسعة فيها نخل وفيها وفود من العرب، وإذا هي دار رملة بنت الحارث النجارية رضي الله عنها، هذه مرأة كريمة صالحة فرغت دارها الوفود الذين يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعنا أذان الظهر خرجنا إلى الصلاة، فقمنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد فصلى بالناس وهو يتصفحنا، قال ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج فجلس في المسجد بين المنبر وبين بيته، قال وجلست عليه أصحابه عن يميني وعن شمالي. قال فرأيت رجلا هو أقرب القوم منه كثير ما يلتفت إليه ويحدثه. سأل قلت من هذا؟ سألت عن الرجل قالوا أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. قال وجينا فجلسنا تجاه وجهه وجعل الوفد يسألونه عن شرائع الإسلام. قال فلم يكد سائلهم يقطع وكثر السؤال منه. قال حتى خشيت أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن نريد ما تريد فتبسم صلى الله عليه وسلم وأسكت السائل. قلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة في وقتها. قال ثم جاء بلال أذان عصر فقام الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس العصر. فكانت صلاة العصر فيما حذر يقول أخف القيام من الظهر. وأكثر كتب السنة تشير إلى أن أطول صلاة يصليها صام الظهر من الصلوات الخمس الظهر ثم الصبح كانت أطول صلواته. حتى أحيانا في الظهر يقول بعض الصحابة كان لا يحرم فيخرج الخارج منا إلى البقيع فيتوضأ ويأتي فيدرك معه الركوع الأول. قال ثم دخل بيته قليل فلم ينشب أن خرج فجلس مجلسه الأول في المسجد. قال وجلس معه أصحابه وجينا فجلسنا. فلما رآني قال يا أخا سلمان أصحاب القبيلة هؤلاء. قلت لبيك. قال كيف البلاد عندكم؟ قلت أي رسول الله مجدبة جينا والناس في قحط وما لنا خبر من البلاد فادعوا الله أن يسقينا في بلادنا حتى نقر في أوطاننا ولا نسير إلى بلاد غيرنا فإن النجعة تفرق الجميع وتشتت الديار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقهم الغيث في ديارهم. قلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال ثم قام وقمنا عنه فأقامنا 3 أيام في ضيافته تجري علينا ضيافته صلى الله عليه وسلم. يقول وعرضت حبيب السلماني منهم يقول عرضت على النبي رقية من العين كنت أرقي بها فسمع مني فأذن لي فيها ودعله فيها بالبركة. فكان يقر الرقى التي ليس فيها شيء من الشرك وليس فيها شيء مما يخالف الشرع الماسون بل يأمر بها. وفي الصحيحين يقول عن المرأة التي أصابها ما أصابها من مرض وكانت تسرى استرقوا لها فإن بها النظرة استرقوا لها فإن بها النظرة يطرب لها الرقية إن بها العين أصابتها العين فإن بها النظرة استرقوا لها فإن بها النظرة. وقد جاء أيضا في الحديث أن بعض الذين أسلموا قال يا رسول الله كنت أرقي في الجهلية قال أعرض علي رقيتك فأعرضها عليه فأقر ارقي بها المدام ليس فيها شيء من الشرك ولا استغاث بأصنام ولا بغير الله. قال ثم ودعناه وأمر لنا بجوائز. قال فأعطانا بلال حقه المسؤول حقه حق الجوائز تضيع بعض المالية جاء أعطاهم من 5 أواقي لكل رجل واعتذر إليهم قال لهم ليس عندنا مال اليوم عندنا لا قليل خذوا بس من 5 أواقي قلنا ما أكثر هذا وأطيب هذا كثير وطيب. وهكذا النفوس الكريمة. قال رحلنا إلى بلادنا وإذا بها أمطرت يجينا ناس متى أمطرت يوم كذا كذا هذا اليوم اللي كنا عند النبي في أي ساعة أمطرت؟ قالوا الساعة كذا كذا بين عند العصر عند الظهر الساعة الذي كان فيها هناك يقول اللهم اسقهم الغيث في ديارهم هو يدعو في المدينة والمطر هناك صبت عند قومهم في ديارهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وجدناها نفس اليوم نفس الساعة التي كنا عند النبي. الوفد 36 وفد بني كلب. يقول عمر بن جبلة بن وائل كلبي: وفدته أنا وعاصم رجل من بني رقاش من بني عامر حتى أتينا النبي فعرض علينا الإسلام فأسلمناه، وقال: أنا النبي الأمي الصادق الزكي، والويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. قال: فنحن نؤمن بك ونصدق قولك، فأسلمنا. وأنشأ عبد عمر هذا يقول: أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، وأصبحت بعد الجحد بالله أوجرا، وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا عمري وللهو أصورا أصورا، وآمنت بالله العلي مكانه، وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا. منهم أيضا هؤلاء وفد حارثة بن قطن بن زائر بن حصن كلبي القلبي. ومضى أيضا حمل بن سعدانة بن مغفل بن كعب بن عليم، مشى مع حارثة بن قطن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده، عقد لواء لحمل بن سعدانة ولا على قومه، وكتب لحارثة بن قطن كتابا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كليب من مع حارثة بن قطن، لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل، على أن الجارية على أن في الجارية العشر، يعني على ما يسقى من الـ من الـ من المطر ومن الزي، وعلى الغائر نصف العشر، لا تجمع سارحتكم ولا تعد الفادردتكم، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، لا يحضر عليكم النبات ولا يؤخذ منكم عشر البتات، لكم بذلك العهد والميثاق، ولنا عليكم النصح والوفاء، ذمة الله ورسوله، شهد الله ومن حضر من المسلمين. فرجع بالكتاب إلى قومه. الوفد 37 وفد جرم. وفي البخاري بالصحيح عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا بماء ممر الناس، فالناس يمرون في أسفارهم على هذا الماء، والركبان يأخذون من هذا الماء. قال: يمر بين الركبان وبدأ ينتشر في الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت كل ما مر ركب أسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ يقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه. بما أوحى إليه؟ يقولوا: أوحى إليه بكذا أوحى إليه. قال: هنا تعلم، ومن كان منهم يحفظ شيء من القرآن أحفظه منه. فكان قاعد على الماء، هداية له من الله، كل ما جاء ركب يقول: إيه ما تقول، ليش يقولوا أنا محمد هذا؟ فيحصل فيهم المسلم غير المسلم أكثر ما يقول، ويتناقلون أخباره، فهو يتحفظ أخباره وما جاء به، ونشي من القرآن معهم يتحفظ. قال: فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري. قال: والعرب متأخرين بإسلامهم، ينتظرون مكة، فتح مكة، يقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعت الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم. قال: وبادر أبي قومي بإسلامهم. هكذا جاء في صحيح البخاري. ويروي بن سعد عنه قال: فانطلق أبي بإسلام حوائنا، يعني مكاننا وأهل منطقتنا، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم، ومعه نفر من قومه، وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا من القرآن وقضوا حوائجهم. فقالوا له: إذا رجعنا رسول الله من يصلي بنا، من نقدمه؟ قال لي يصلي بكم أكثركم جمعا أو قال أخذا للقرآن. قال فأقبل أبي ومن معه الوفد الذين وفدوا على النبي في المدينة فخرجنا نتلقاهم، فلما رأيناه قال جيتكم والله من عند رسول الله حقا. ثم قال يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا، أخذ يعلمه. وفي صحيح البخاري أيضا قال يقول لهم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. والنظروا من أكثرنا قرآن؟ فلم يكن أحد أكثر مني قرآن، لأنه من قديم من قبل ما يسلم قومه وهو يتحفظ يتحفظ، كل ما جاء وفد وركب عندهم شيء من القرآن على الماء هذا الذي عندهم يأخذ منهم القرآن الذي معه، فكان أكثرهم أخذا للقرآن. قال بس هذا الولد هو اللي يصلي بنا، وفقراء مزاجين ومسكين، وهو يصلي بهم وهو عدو في 7 سنين ويقدمونه لأنه أكثرهم أخذا للقرآن كان، وما عنده مسكين شيء من الثياب، قال علي بردة واحد إذا سجدت تقلصت عليه من آخر رجلي، قال حتى تقول امرأة من الحي، الحديث في صحيح البخاري تقول ألا تغطوا عنا، فخذ صاحبكم القاري حقكم هذا القاري حكم الإمام حكم غطوا عنه، فخذوا معه بردة قصيرة يصلي فيها ماشي عنده. يقول بس القوم اجتمعوا واشتروا لي قميص، قطعوا لي قميص، اشتروا قطعوا لي قميص، ما فرحت بشيء مثل ذاك قميص، فرحان ها. بس ومن هذا السن وهو إمام، وصار لا يفيد مكان إلا قدموا إمام ويصلي على جنائزهم، حتى روى عنه ابن سعد قال فما شهدت مجمع من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يومي هذا. يقول يزيد قال مسعر وكان يصلي على جنائزهم ويؤمهم في مسجدهم إلى أن مات، حتى مضالس من أيام كان 7 سنين إلى أن كبر، إلى فكان هو الإمام بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكثركم أخذا للقرآن. روى بن سعد أيضا عن سعد بن مرة الجرمي منهم عن النبي يقول وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا رجلان، يقال لأحدهم الأصقع بن شريح بن صريم والآخر هوذة بن عمرو بن زيد، فأسلما وكتب لهما النبي كتابان. قال فأنشدني بعض أهل القبيلة الجرمين شعر، قالوا عامر بن عصمة بن شريح كان عمه الذي وفد، الأصقع بن شريح عمه الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكان أبو شريح الخير عمي فتى الفتيان حمال الغرامة عميد الحي من جرم إذا ما ذو الآكال سامونا ظلامة، وسابق قومه لما دعاهم إلى الإسلام أحمد من تهامة، فلباه وكان له ظهيرا فرفله على حيي قدامة. في وفد جرم هذا أيضا سواده بن الربيع، روى عنه ابن الأثير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي إذا رجعت إلى أهلك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضلوع مواشيهم إذا حلبوا. عجيب حسن بلاغته ودقة التبليغ فيما يحتاجونه من السنن والآداب، يبلغ كل قوم ما يحتاجونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وعنه في رواية الطبراني يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالخيل، وقال لي الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. من وفد جرم أيضا هذا وفد على النبي عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو الجرمي، ويقول عندهم مكان حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بلدهم يريد يتخذوا مسجد، وقال جاء بإداوة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ومضمض وغسل ذراعيه وقال خذها معك ولا ترد على ماء إلا ملاتها، فإذا وردت بلادك فرش بها تلك البنية والمكان واتخذها مسجدا. فحمل، والماء من طبيعته يتبخر، إذا مرت الأيام ينقص ينقص. قال له كل ما وصلت مكان في مزيد، ما الإداوة هذه؟ ما وفي بعض القصص لما أعطى بعض الصحابة ما قال يا رسول الله إنه يفر علينا في سفرنا، قال زده فإنه لا يزداد إلا بركة، حط فوقه ما يزيد إلا بركة، ماشي ينقص من بركته. وهكذا قال له لا تردن ماء إلا وملأت الإداوة، فإذا وردت بلادك فرش بها تلك البنية واتخذها مسجدا. هذا يعلقهم بالبركات صلى الله عليه وسلم، ويخليهم صوفية على قول بعض الناس. كم سيرتهم الآن بهذه المعاني صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر في الإصابة شهاب بن المجنون الجرمي منهم في الوفد الذين وفدوا على النبي، وروى عنه الترمذي في سننه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى في التشهد على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وبسط السبابة. سمعت يقول يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا جاء في سنن الترمذي. والله وعنهم بني جرم هؤلاء اختصموا مع بني عقيل على ما كان بينهم، فبلغ النبي الخبر قضى به انه الجرم، صار شاعرهم يقول وإني أخو جرم كما قد علمتم إذا جمعت عند النبي المجامع فإن أنتم لم تقنعوا بقضائه فإني بما قال النبي لقانع صلى الله عليه وسلم. يتوالى الوفود على نبيكم. نذكر الوفد 38 وفد الأزد. وفد الأزد يقول علقمة بن يزيد الأزدي عن أبي عن جد سويد بن الحارث قال وفدت 7 من قومي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، قال ما أنتم؟ قلنا مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا له مؤمنون. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك، يرسلتهم لينا وجاءوا لعندنا أمرونا بها أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أنت نعملها، و5 تخلقنا بها من أيام الجاهلية فنحن عليها الآن إلا أن تكره منها شيء. قال صلى الله عليه وسلم ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قالوا أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال لهم وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قالوا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيل. طيب ما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. مكارم. قال صلى الله عليه وسلم حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أقر الصفات الحميدة وكان قد أعجبه زيهم ووجهتهم ونيتهم، ولما قال ما أنتم؟ قالوا مؤمنون. قال ما حقيقة إيمانكم؟ قالوا 15. وقصوا عليه استفهم منهم رأهم، فرأى مكانهم في الوعي والحكمة وعجبوا بذلك منهم، قال لهم وأنا أزيدكم 5 فتتم لكم 20 خصلة إن كنتم كما تقولون، يعني على الوجه الذي عرفتم من الإسلام والإيمان، وهذه مراتب من الإحسان أخذوها بالأخلاق. قال لهم إن كنتم كما تقولون، فأعطاهم كلام راقي حق ناس مرتقين يعني، فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. كمل لهم التصوف، صلى الله عليه وسلم كمل لهم المسلك. قال فانصرف القوم من عند رسول الله وحفظوا وصيته وعملوا بها، فكانوا أنجما في الأمة، أنجما في الأمة تضيء حسن الصدق مع الله والعمل بشريعته، تربية محمدية نبوية. حفظوا وصيته وعملوا بها رضي الله عنهم. وهذا هو كما وصاهم من يقبل منكم هو يوصيكم، فمن من يعمل ومن من لا يعمل، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كان من الوفد سرد بن عبد الله الأزدي أسلم وحسن إسلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وأمره بالجهاد. خرج فحاصر جرش بها قبائل من اليمن، وانضمت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره، أقام عليهم قريب من شهر، امتنعوا ورجع عنه. حتى إذا كان قريب من جبل كان يقال له كشر، هذا الجبل كشر، فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزم، خرجوا في طلبه، خلاهم يخرجون، عطاف عليهم قاتلهم، فوقع فيهم قتل كثير. وكانوا أهل جرش هؤلاء قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالجماعة عند النبي في المدينة، والحرب دائر بين هؤلاء هنا من لم يسلم بعد من جرش وبين الجرمين هؤلاء. كانوا يوم عنده في المدينة بعد العصر، التفت صلى الله عليه وسلم يقول لهم أي بلاد الله شكر؟ قالوا يا رسول الله في بلادنا جبل، قال له كشر ما شكر. كذلك تسمي أهل جرش يقولوا له كشر. قال إنه ليس كشر لكنه شكر. قال فما شانه يا رسول الله؟ قال إن بدون الله لتنحر عنده الآن في وقت المعركة هناك. شوفوا هذول هنا عنده في المدينة، تعجبوا في كلام النبي وجلسوا إلى أبي بكر وإلى سيدنا عثمان بن عفان وقالوا لهم، قال النبي كذا، قالوا ويحكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ينعي لكم قومكم، فقوم إليه فاسأل أن يرفع الله عنهم، سألها يدعو الله لكم يرفع الله عن قومكم، هذا خبر منه أن جماعتكم هناك الآن يقتلون. رجعوا قال يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنهم. قال اللهم ارفع عنهم. قضوا أيام عند النبي وخرجوا، رجعوا إلى قومهم، وجدوا قومهم أصيبوا يوم أصابهم سرد بن عبد الأذى في اليوم الذي النبي هناك في المدينة بعد العصر كلمهم، قال ما ما ما ما ما ما كشر هذا، إن ما شكره. قال النبي قال سمى شكر. قال ما شكر؟ قالوا ما نعرف شكر رسول الله، في جبل قريب من بلدنا هناك عند قومنا نقول له كشر. قال ما هو كشر شكر هذا. قال ما شانه يا رسول الله؟ قال بدون الله تنحر عنده الآن. ما فهمهم، رجعوا يكلموا سيدنا بكر وسيدنا عثمان يقولوا قال النبي كذا. قالوا لهم ويحكما، هذا رسول الله يخبركم الآن ينعي إليكم قومكما، هل تسأل أن يدعو الله لكم يرفع عنهم؟ رجعوا عند النبي قال رسول الله، قال اللهم ارفع عنه. والنبي هناك دعا والمعركة انتهت هناك ورجع القوم. قال وجد قومهما أصيب في اليوم الذي كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم والساعة التي ذكر ما ذكر، سبحان الله بعد العصر سبحان الله ورجل

جناده الأزدي منهم بني الأزد يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في 7 من الأزد. الله الله الله، أنا الثامن منهم. دخلنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يتغدى، يعني قبل صلاة الجمعة كما هو عادتهم العرب الصبح. قال هلموا إلى الغداء. قلنا يا رسول الله إنا صيام. قال صمتم أمس الخميس؟ قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ تريدون تصوموا بكرة السبت؟ قلنا لا. قال فأفطر، لأنه كان يكره إفراد الجمعة بصيام دون أن يتقدموا خميس أو سبت. قال فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء ما شربه على المنبر يري الناس أنه في يوم الجمعة ما كان صائما ذاك اليوم صلى الله عليه وسلم. انظروني. الله الله. وفيهم ورد حديث رواه الطبراني قال الهيثمي اسناده حسن، يقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن حارث الزبيدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في قريش والأمانة في الأسد. فوصفهم بالأمانة، كانت تكثر فيهم الأمانة. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل بسند حسن أيضا عن أبي هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الوفد الأزد، طيب أفواههم، بره أيمانهم، تقي قلوبهم. فحصلهم مهيئين فأعطاهم الخمس كمال العشرين في الإحسان، صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني فيهم أيضا حديث وللأزد مني وأنا منهم، أغضب لهم إذا غضبوا ويغضبون إذا غضبت، وأرضى منهم إذا رضوا ويرضون إذا رضيت، وكفاهم بذلك شرف. ونصل إلى الوفد 39، وفد جرش. خرج وفد جرش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا، حمالهم حما حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة والمثير، يقول وللمثيرة بقرة الحرث، فمن رعاه من الناس فما لهم سحت، هذا خاص لهم، خصص لهم بقعة وقال هذه لدوابهم لا أحد يرعى فيها ثاني، في ضمن رعايته لمصالح الناس وترتيب معايشهم صلى الله عليه وسلم. ونصل إلى الوفد 40، وفد عنس. يقول ربيعة بن رواء العنسي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتعشى فدعاني للعشاء فأكل، فلما تعشى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد لا إله إلا الله وأني محمد عبده ورسوله؟ قال له سيدنا ربيعة أشهد لا إله إلا الله وأنا محمدا عبده ورسوله. قال أراغب أم راهب؟ أنت فزعان ولا أنت راغب؟ قال ربيعة أما الرغبة فوالله ما هي في يدك، وأما الرهبة فوالله أنا ببلاد ما يبلغنا جيوشك ولا خيولك، ولكني خوفت فخفت وقيل لي آمن فآمنت. فقال رب خطيب من عنس. قال النبي رب خطيب من عنس فيهم متكلمين. فأقام أيام يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يودعه ليرجع لكم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسست حسا نزل بك شيء من الوجع والحمى فأول قرية جنبك ادخل فيها. وهو يمشي في الطريق نزله الحس، فوال إلى قرية قريبة هناك فمات بها. إشار إلى قرب أجله، يقول لا تبقى في صحراء وحدك تموت هناك، بعيد إذا حسيت ولا تدخل إلى القرية مشان يقومون بأهل القرية ويجهزون ويكملون. فمات بتلك القرية صلى الله على نبينا وعزيزه. عجائب من الله يؤتيه أخبار وينبئه بأنبأ صلى الله عليه وسلم. ولنختم بوفد الداريين، وفد 41. قدم الداريون منهم سيدنا تميم الداري رضي الله عنه، وهو راوي حديث الجساسة، وكان النبي حدثهم بخبر الدجال والجساسة التي عنده. فهذا

رآها بنفسه في البحر ورجع يخبرهم. فكان النبي مرة يذكر الحديث عن تميم يقول حدثني تميم صلى الله عليه وسلم فارتفع شأن الحديث حدثني تميم. قدم وفد الداريين عند رجوع النبي من تبوك في السنة التاسعة، منهم سيدنا تميم ونعيم ابن أوس بن خارجة بن سواد ويزيد بن قيس والفاكه بن النعمان وطيب وأبو هند ابن أذر، جماعة منهم عبد الله بن رزين وغيرهم أسلموا. واحد اسمه الطيب سماه النبي عبد الله، واحد اسمه عزيز سماه النبي عبد الرحمن، هاني بن حبيب كان معه أفراس وقباء مخوص بالذهب، قدموا هدية للنبي فأخذها منه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الأفراس والقباء أعطاه العباس بن عبد المطلب، قال خذ. قال ما أصنع به؟ قال له انتزع، انتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه ثم تبيع الديباج، القباء هذا الدباج ما يجوز يلبسون حرير، ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه. يعني ايش تعطينا هذا ما حرام علي لبسه وتعطينا اياه مش اي صلب؟ قال ننزع الذهب منه، حلوا نساءك والا استنفقوا عليك وبعد ديباج يجيب لك ثمن. باعه العباس من رجل من اليهود اشترى منه بثمانية ألف درهم، مبلغ كبير، اخذ منه القبع بثمانية ألف درهم. يقول تميم لنا جيرة من الروم يا رسول، لهم قريتان يقال لإحداهما حبرة والأخرى بيت عينون، فإن فتح الله عليك الشام فهبها لي، هبهما لي ذي القريتين يا رسول الله. قال فهما لك. ولما استخلف سيدنا أبو بكر وبعدين جو فتحت الشام، قال حبرة وبيت عينون حق تميم. قلت قال له النبي سلمها له أعطاه صلى الله عليه وسلم. وهذا تكرر في السيرة، وكان يهب من قبل ما الفتح ينفذ أمره في جيل إشكال في الهبة، لكنه المشرع والمرجع إليه صلى الله عليه وسلم. وكثير حتى استوهب بعضهم لما سمع النبي يذكر أن تخرج مختمرة فلانة بنت فلان، قال فهي لي، قال فهي لك، وسلمت له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وهكذا قال كتب له سيدنا أبو بكر كتاب ويقول هذا لك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقاموا وفد الداريين في المدينة حتى توفي النبي، وشهدوا وفاته في المدينة، وأوصى لهم بمئة وسك من جاد، يعني تمر جيد من خيبر، تمر خيبر، فسلموها لهم. وأقام سيدنا تميم بعد ذلك بالمدينة المنورة مع الذهب. وكان تكسرت به السفينة مع قوم من جماعته مسافرين، وتعلق بخشبة ورمته إلى جزيرة ومعه أحد من أصحابه. فلما طلع الجزيرة إذا بدابة كبيرة جساسة كما هذه وتتكلم بلسان عربي، قالت من العرب أنتم؟ قال من العرب، ايش الحيوان اللي يتكلم؟ قالت هنا رجل هو لكم بالأشواك. وقال أخذتنا، وإذا برجل مربط وصفه الدجال كما وصفه النبي. وقالوا سألهم أبعث القريشي فيكم من قريشي بناج؟ قال ظهر محمد. قال قرب خروجي. سألهم عن نخل بيسان لا يزال موجود؟ قالوا لا يزال. وكذا كلمهم، بس قال لهم اذهبوا إلى الجانب الثاني، هناك تمر بكم السفن تأخذكم. وديهم الجساسة أخذتهم وهو يتعجب إيش خبر هذا الرجال. والنبي حدثهم أن الدجال محبوس في جزيرة وعنده دابة، وقال هالجساسة تتكلم بلسان عربي. لما قدم وفي التميم، سيدنا تميم يقول يا رسول الله كنا في سفر كذا فألقى بنا اللوح إلى جزيرة.
رأيت كذا كذا كذا كذا. قال إذا اجتمع أصحابي فقم فأخبرهم. فلما اجتمعوا قال قم يا دميم، قال دميم، قال رأيت والنبي قد كان حدثهم. ثم كان النبي ذكر مرة القصة والدجال وقال حدثني تميم أنه كذا وكذا. استمر سيدنا تميم الداري حتى كانت له الكرامة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. ثم كان جالس سيدنا عمر مع جماعة من الصحابة وإذا بنار من جحر من الجبل تخرج وأقبلت تمشي. قال سيدنا عمر أين تميم؟ قال رد هذه النار. قال يا أمير المؤمنين النار تحرقنا، كيف أردنا؟ أنا رجل مثلكم. قال قم فردها. فأخذ عصاه سيدنا تميم وجاء يضربها، وهو يضرب والنار تجرد، وهو يجري وراها، وهي من حيث جاءت حتى دخلت في الجحر الذي خرجت منه ورجع رضي الله عن تميم الداري وعن عمر بن الخطاب وعن الصحب الذين امتلأوا بإيمان فما هالهم من الأكوان شيء أمام عظمة المكون. تأدبوا مع المكون سبحانه وتعالى بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم فما صار يهولهم شيء ولا يفزعهم شيء ولا يصب عليهم شيء ولا يخرجون في شيء عن الأدب مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا شؤون الصحب الكرام. ولا زالت الوفود، ذكرنا 41 وفد، لا زالت الوفود تفيد على النبي. نواصل إن شاء الله إذا مد الله أعمارنا وجاء وفود الدورة مرة ثانية نذكر لهم خبر الوفود من بقي من الوفود وسيرة زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الأيام عبر القنوات يشاهد كثير ما كان في دروس السيرة في السنوات الماضية وينفع الله بها عباد هنا وهناك. والله ينفعكم وينفع بكم، هذه أمانة الحق في ذات رسوله وصلت إلينا، فلنرعها ولنقم بحقها ولنؤدها إيمانا ومحبة وتطبيقا وهداية ورحمة للناس وحرصا عليهم وحسن بيان حتى نلقى الرحمن، موفين بعهده ظافرين بمحبته ووده. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وما يذكر أحد مع الحق كما يذكر محمد، وقد وضع الله اسمه جنب اسمه في العرش، فلا يذكر اسم الله واسم رسوله إلا كان بين العرش وبين الذاكرين صلة، فإن الاسمين على كل قائمة من قوائم العرش، فإذا انبسطت الأرواح في ذكر الله وذكر رسوله اتصلت بالعرش وصارت لها المعاني. فكما وضع الله اسم محمد عند اسمه فضعه عند اسم ربك في قلبه، ضعه مع اسم ربك في قلبك حتى تعيش وأنت ممتلئ بالله ورسوله، معظم لله ورسوله، محب لله ورسوله، منفذ أمر الله ورسوله، مؤمن بالله ورسوله، وتموت على ذلك. ثبت الله نقش ذلك في قلوبكم وأخذ الله بأيديكم. اللهم ثبتنا، اللهم أعنا، اللهم وفقنا، ذكرتنا بأخبارهم فملأنا بأنوارهم، وارزقنا السير على آثارهم، وفي الحشر لا تخلفنا عنهم، في الحشر لا تخلفنا عنهم، في يوم المحشر لا تخلفنا عنهم. أحسن ورودنا على حوضه المورود، استظلالنا بظل لوائه المعقود، والدخول معه إلى جنات الخلود مع الموفين بالعهود والركع السجود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد، يا من يفعل ما يريد، اجعلنا في خيار العبيد، ثبتنا على حقيقة التوحيد، واملأ قلبنا بالإيمان واليقين، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عندهم منشد هنا؟

0: على رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلى وآله وصحابه وزواج الطهرات حديث من الترضى والحسن وسلم من عباس بن عباس ثم الحسين بن مقدم عن عبد الله بن الرحمن السقاصي عبد الله بن بكر يدروس من سادتنا النبي علي الله يغفر ذنوب السري وسلم مطلوب ان الله يختم لنا بهذه الدوره على دوره من انا ولكم جميع طلاب هذه الدوره انا بحثنا في صالحات اعمالنا ما نواه الحبيب مر هذا ما في هذا انا وانا ما منا مر يولي لكم بغير من الله يبلغنا شهر رمضان ما بقى عنا على الصيام القيام الخاتمة هذه الدورة خاتمة لنا لكم نفعنا بنفع من نفع مصر الأسلام على هذه النية وكنتم شفع به إلى حضرة النبي
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يوم من الأيام هو في خلافته يمشي، سقط عليه عصاه أو صوته أو عصاته سقطت، فلما سقط خرج من فوق البعير حقه أو من فوق المركوب وأخذ ذلك الشيء صوت ورجع. قالوا يا خليفة رسول الله ما أخبرتنا عن حب نجيب لك؟ قال إن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل أحدا. شوف كيف قال إن حبي رسول الله أمرني أن لا أسأل أحدا، وكل ما قيل له يا خليفة رسول الله يبكي بكاء شديدا، كل ما ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. وسبب وفاة أبي بكر الصديق وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال يبكي حزنا وكمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعف جسمه يضعف جسمه حتى مات رضي الله عنه. سبب وفاته وفاة رسول الله. إيش التعلق هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاء واحد من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد النبوي، قالوا نحن عند السدة، سدة المسجد، أنس بن مالك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، متى الساعة؟ إيش أعددت لها؟ فاستكان الرجل، تواضع الرجل المسكين، إيش معك؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قالوا أنت مع من أحببت، ولكن المحب له علامات، المحب له علامات تظهر عليه، والمشتاق له علامات تظهر عليه. قال إن كنت تعشقه موت في محبته، موله القلب مشتاقا وإلا لا، وإلا ماشي ماشي اشتياق معك، موت في محبته موله القلب مشتاقا وإلا لا، إذا كنت تعشقه. ونحن في الواقع ما عندنا شيء، لا كذا ولا كذا، ولكن إن شاء الله ربي يكتبنا مع المحبين، يكتبنا مع المتعلقين، حتى مع محب المحبين، مع محب المحب المحب، على الأقل بنحب أسلافنا الصالحين وهم كلهم ما شاء الله مرتبطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحب أن نتعلق بهم وهم كلهم متعلقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن ما معنى شيء، لا معنى عمل ولا معنى أي شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

قراءة سير القادة الفاتحين، هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافل بقصص الأبطال المجاهدين؟ فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. خطف وهو صغير وبيع عبدا فاشتري لخديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، فاختاره عليهما، فكافأه بأن تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم حرم التبني بعد ذلك. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، ولكنه طلقها، فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجها ابنه بالتبني. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج. فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وأثنى عليه بجدارته بالقيادة، فقال مدافعا عن ابنه أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه وفي ابنه أسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهو من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة، رضي الله عنه وأرضاه.

الشابة البيضاء وقشرة الشعر. المقادير: شابة بيضاء، ماء نقي. الطريقة: تدق الشابة البيضاء وتذاب في الماء، والاستعمال: تدليك فروة الرأس بها.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت لا انفصام لا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك أنفجات الخير وأعوذ بك أنفجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدعاء ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدعاء ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدعاء ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

0: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم، حشوه ليف. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك، قالت: من أدم، حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك، قالت: مسحى، نثنيه ثنتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له 4 ثنيات، فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه 4 ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الشيب. وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر.
1: والله أعلم.
0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء.
4: رواه النسائي بإسناد صحيح، وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، رواه مالك وابن حبان، وخرج الترمذي

0: بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ينذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أمن أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع

العذاب الأليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.

0: صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه وكافئا مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر، أشهد أن لا

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا

0: ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا.

له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد.

درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم، ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد ووصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم، ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم، ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين، والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا،

يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع وشملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه

وسلم ما هو أهله. رضى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

الله أكبر الله أكبر.

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كتاب كشف الغمة للإمام الشعراني إلى أن قال: فصل في جوامع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. كانت جويرية رضي الله عنها تقول: خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، ثم رجع بعد أن أضحى النهار وأنا جالسة أسبح الله عز وجل، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قلت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى نحو 4000 حبة تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي. قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله تعالى له: ما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. ومعنى عضلت أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده 3 مرات فتقول الحفظة: ربنا لا نحسن كنها ما قد شكر عبدك هذا أو حمدك وما ندري كيف نكتبه، فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء خير أدعو به في صلاتي؟ فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، يطلب بها ما عند الله، كتب الله له بها 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة، ووكل بها 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي. وفي رواية: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا، والله أعلم. فصل في لا حول.
2: افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بفضله الجزيل، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجود والمن الطويل، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم وخير دليل. اللهم أدم صلواتك على عبدك الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التكريم والتبجيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في خير سبيل، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين الشاربين في محبة الله تعالى أحلى سلسبيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل جوامع من معنى جوامع أي جامعات للثواب الكبير الكثير في ألفاظ قليلة، جوامع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأورد فيه أحاديث فيها مضاعفة الثواب بكلمات يسيرات يقولها الإنسان فيها ذكر أعداد كبيرات فيكون لها ثواب عظيم. يقول كانت جويرة رضي الله عنها تقول خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين جويرة، أي خرج في وقت الفجر من يوما ثم رجع بعد أن أضحى النهار قد مضى من ضحوته مدة، وأنا جالسة دون أسبح الله عز وجل، فقال ما زلت على الحالتي فارقتك عليها جالسة في التسبيح من حين ما خرجت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قال في أربع كلمات قلتها ثلاث مرات، يعني من قالها من أمتي من المخلصين فقبل عند الله تعالى، فثوابها يزيد على ثواب هذا الوقت كله الذي صرفته في التسبيح، التسبيح الطويل كله يرشدها إلى أنها تضيف إلى أذكارها من الجوامع. وهذا بالنسبة لو قاله أحد، أما بالنسبة له فالكلمة منه والتسبيح منه ما يعادلها تسبيحات الأولين والآخرين بعض، ولكن بالنسبة يبين لا أن هذا لمن قاله من أمته يعلو ويفضل ثوابه. ما هن الأربع كلمات؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، قالها ثلاث مرات. وهو الذي يأتون في الورد اللطيف عندنا باختيار بعض أحفاد الإمام الحداد كان الأصل في الورد 100 مرة سبحان الله بحمده، لما جاءوا بهذا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه ثلاث مرات أربع كلمات. وقال سعد بن أبي وقاص أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواء أو حصى نحو 4000 حبة تسبح به. وفي هذا أن استعمال الآلات والأدوات لأجل الطاعة أمر مرغب فيه، فعندها جمعت لها حصى نحو 4000 تسبح بها. وعلى هذا جاءت أثار المسابح بعد ذلك، شكوا المسابح ورتبوها وجعلوها. فمن الغرائب أن بعض الناس استنكر فعل المسبحة واستعمالها، مع أن الله بسط لنا الكون وما فيه ليكون عد لنا على طاعته، فكلما استعملناه في طاعته فذلك قربة إليه، ولكن بعض العقول تقصر في معرفة مقاصد الشريعة ثم تدعي أنها تعلم الأحكام فتقع في غلط كبير. وكم كان من ينكرون هذا المسبح يقول إنها بدعة وإنما يجوز تسبح بالمسبحة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز استعمل الأدوات هذه والمواد في أي شيء من الأمور إلا في ذكر الله وإلا في طاعته ممنوع. هذا فقه غريب بالشريعة عجيب جدا، تستعمله لأي غرض بس إلا للذكر العبادة، لا أهم أعظم ما أستعمله فيك جميع الذرات الوجود للعبادة وللذكر، سخرها لها، هذا الأصل وهذا هو الأساس. ما استعمالها للأشياء الثانية إنما يأتي ما بين مباح ومكروه وحرام على حسبها. وأما تسخيرها لأجل مساعدة على ذكر، أمر غريب، كيف يكون؟ فهذا مثاله، ما يقول ما يجوز واحد يروح المسجد بسيارة لأنها بدعة. النبي ما مشى بسيارة المسجد أبدا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وبعدين وخلقها الله لي وروح بها المسجد حرام، وإذا بروح بها محل ثاني ممكن أروح بها أي محل، بس المسجد لا. إيش العقل هذا؟ وهذا كمان اللي يقول التسبيح ممنوع تحمل المسابح التسبيح وما إلى ذلك. فهذا رأى عندها الحصى وتسبحت نحو 4000، وقال لا أخبركم ما أيسر عليك من هذا وأفضل، إرشادا منه إلى جوامع الذكر التي يجعل الإنسان في ذكره مهما كثر عدده أن يجعل من الجوامع التي يعظم ثوابها. يقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الله أكبر مثل ذلك، يعني مثل عدد ما خلق السماء، عدد ما خلق الأرض، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك. وأيضا هو استبدل لأنه أصله في الورد اللطيف 100 مرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، فاستبدلوا بعض أحفاد الإمام الحداد للمشتغلين مما بالعلم أو بشيء أو ممن لا يجدون سعة في الوقت، فجاب لهم هذا بدل 100 مرة، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خلق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله. فإنها يسيرة ولها فضل عظيم، فضل عظيم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلما نطق بهذه الكلمة قال فعضلت بالملكين، يعني استصعبت عليهم، يعرفون جلال وجه الله وعظيم سلطانه. كم قال الحين نكتبها كما إيش هذا؟ يقول كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء قال يا ربنا إن عبدك قد قال ما قال لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال يا ربي، قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله. قال الله تعالى اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني أجيبها، أنا بجيبها ما عليكم أنتم، يعني ما تحيطون بثوابها ولا تعلمون، بس اكتبوها كما قال وأنا الذي بأجازي. اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها، كما جاء في سنن ابن ماجه وعند الطبراني في الكبير. الله أكبر. عضلت اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها. وهكذا وهكذا من الجوامع ما إذا قبله الله ضاعف ثوابه مضاعفات كبيرة. يذكر عن بعض الصالحين وكان في عرفة في الموقف في الحج، ورأى الاجتماع الناس توجههم، فحمد الله من صميم قلبه يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، فصادفت خروج من قلب ممتلي بتعظيم الله وإجلاله. فلما جاء العام الثاني وقف الموقف وراء المشهد وهم يقولها، وإذا يسمع خطاب ما يقول يا هذا نحن من العام الماضي نكتب ثواب كلمة عقك ما أكملناها، هذا بتقولها ثاني مرة؟ يقولها ثاني مرة. والله يضعف الإيمان يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. سبحان الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا 3 مرات فتقول الحمد الحفظة ربنا لا نحسن كنها ما قد شكر، أي حقيقة الكن الحقيقة كنها ما شكر عبدك هذا أو حمدك وما أدري كيف نكتبه، فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال. ويروى عن أن الإمام الشافعي عليه رضوان الله كان من صيغ الحمد من صيغ الصلوات التي ألهم الله بها قال في كتابه الرسالة: وصل اللهم على عبدك عبدك محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغفل. وما كان هذا اللفظ مشهور بين الناس، فرأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بما جوزي عنك محمد بن إدريس الشافعي في قوله وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال: جوزي عني أن لا يوقف للحساب يوم القيامة، أن لا يوقف. لا إله إلا الله. فهكذا الجوامع من الصلوات والجوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء خير الدعاء به في صلاتي؟ فنزج بعنه قال: إن خير الدعاء أن تقول في صلاتي: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هكذا لك الحمد كله، أي ما يستحق الحمد إلا أنت، وكل حمد فهو مصروف إليك وأنت أهله، وأنه ما يمكن يحمد غيرك إلا وأنت الذي أجريت ما يحمد عليه على يده فمنك، فالحمد راجع كله لك، لك الحمد كله، وأنت تستحق كل معاني الحمد ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الملك كله لا يشاركك في حقيقة الملك أحد، وما عند الملاك والملوك من الملك والامتلاك إلا مجاز وصورة، والملك لك، تبارك الذي بيده الملك، فالملك كله لله، ولك الخلق كله ما أحد يشركك في خلق شيء، ما من شيء إلا وأنت خالق، وما أحد لو شرك معك قط، الخلق كله لك، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، فلا يرجع إلى إنسان ولا ملك ولا حيوان ولا نبات، الأمر كله من أوله إلى آخره راجع إليك، وإليه يرجع الأمر كله جل جل. أسألك من الخير كله، من حيث حطب علمك، كل ما تعلم خير بغيت نصيب يا رب منه، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمنا وما لم نعلم ما أحاط بعلمك من الشر نريد أن نستعيذ بك منه، فاحفظنا وحرسنا. فهذا من جوامع الدعوات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله استسلم كل شيء لقدرته، يطلب بها ما عند الله، يعني لا يقصد بها إلا وجه الله، كتب الله له بها 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة ووكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. هكذا قال: فقولوا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته،
2: الذي ذل كل شيء لعزته،
3: الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،
2: الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،
3: الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته،
2: الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته.
3: اللهم اجعلنا لا نريد بها إلا ما عندك يا الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، فرجع فيها ربه عز وجل وقال: اكتبها كما قال عبدي. رجل إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. سمعت. هكذا جاء في رواية أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط، والأخيرة جاءت في رواية الطبراني في الدعاء، وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عن رفاعة بن رافع يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أعرابي يصلي معنا، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فقال الأعرابي: الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: من القائل كذا من لي أحمد؟ قالوا: هذا أنت قلت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لقد عجبت له لقد ابتدرها سبعة لقد ابتدرها 30 ملكا يكتبونها أيهم يكتبها أول تبادرها 30 ملك أيهم يكتبها أول قال 30 ملك جاءوا يكتبون الصيغة هذه لما نطقت بها حتى قال الإمام بن حجر في شرحه للبخاري في هذا دليل على إحداث الذكر الذي لم يكن مشروع على رفع الصوت بذكر الرجل رفع صوته بها وأحداث هذا الذكر لم يكن سمعه من قبل ثم أثرت عنه صلى هو بنفسه كان يقولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن ما قاله تجيب ذكر من عند رأسك وسط الصلاة أنت مبتدئ أنت تجيب قال لقد ابتدرها 30 ملكا أيهم يكتبها أو رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول تسابقوا إليها الملائكة كما جاء أيضا مثلها في الرواية في الحديث زي أنه كان يصلي فكبر فقال رجل خلفه رب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم من قال في الصلاة كذا قال أنا قلت يا صلى ما أردت إلا الخير قال لقد عجبت لها لقد فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فتحت لهن أبواب السماء الله لا إله إلا الله فينبغي للإنسان أن يبخل عن نفسه من ذكر الله تبارك وتعالى ويستكثر من الذكر ويأتي بجوامع الذكر لعل الله يدخل في عباده الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ثم بيذكر لنا فصل في ما لا حول ولا قوة إلا بالله
1: فصل في لا حول ولا قوة إلا بالله وكان أبو موسى رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة قال مكحول رضي الله عنه فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناها الفقر وفي رواية من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ومن أسره العدو ولم يجد من يخلصه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه لما أسرني العدو فأكثرت من قولها فانقطع القيد الذي كانوا شدون به وسقط فخرجت من بلادهم فاستقت إبلهم إلى أن دخلت بلدي والله أعلم
3: نعم فحثنا على هذا الذكر وهو الحوقلة أي قول لا حول ولا قوة بالله لا حول لا قدرة ولا قوة لا طاقة لأحد على فعل شيء ولا ترك شيء ولا جلب شيء ولا دفع شيء ولا رفع شيء ولا خفض شيء ولا تقديم شيء ولا تأخير ما أحد له حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ما تقدر تحرك أصبعك إلا بالله ولا تحط رجلك ولا ترفعها إلا بالله لا حول ولا من نفسك ما تقدر على شيء ما يحرك الطائر جناحه إلا بالله ألم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى جل جلاله لا حول ولا قوة إلا بالله ما يستقل أحد بتحويل شيء ولا الرجوع عن شيء ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء ولا جلب شيء ولا دفع شيء قط ما أحد يستقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أحد له قدرة ولا طاقة على أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى هذا معناها عظيم قالوا كنز من كنوز الجنة ذكر عن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية أنه لما كان يمشي معه كان كأنه كان رديفه في الجمل أو كان راكب بجنبه يمشي في الطريق. قال فكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال أبا موسى؟ قلت لبيك رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ولما كان معناها الواسع هذا خفي أشبهت الكنز، وهي من كنوز الجنة أي يدرك معناها ويتحقق به من كتب الله له الدرجة في الجنة. كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية بعد إلا بالله العظيم قال مكحورا فمن قال لا إله إلا الله. الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في عن سيدنا أبي موسى الأشعري، ويقول مكحول رضي الله عنه فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا من جاء ومن الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناها الفقر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. كذلك في رواية من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان داء من 99 كان دواء من 99 داء أي شفاء وعافية من 99 مرض أيسرها الهم. والهم قد من أشد البلايا، ولكن قال هذا أقلها تداوي الهم، تبعد عنك الهم يعني، وباقي أدواء أخرى باقي آفات أخرى تدفعها عنك ما تفوق الهم، أقلها الهم تدفع عنك لا حول ولا قوة. فلا يقولها متحقق بمعناها مؤمن إلا ودفع عنه الهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان زمان بيقول أكثر من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكان من يقول من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أسره العدو ولم يجد من يخلصه فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه الطبراني في الأوسط. يقول عوف بن مالك الجرذان لما أسرني العدو فأكثرت من قولها فانقطع القيد الذي كانوا شدوني به وسقط، فخرجت من بلادهم فاستقت إبلهم إلى أن دخلت بلدي. وجاء في الرواية أن والديه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوان أن الكفار أسروا ولدهم عوف بن مالك، فمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فأكثروا منها أكثروا منها، ما دربوا اللي جاءوا اللي بالمعوا حق القوم جاب. وفي هذه الرواية التي ذكرها يقول أنه لما أكثرت منها انقطع القيد الذي كان شدوني به بالليل، واللي حوالي ذول حراس نيام خرج وحصل اللي بيلحقهم محاربين شالها غنيمة وراح بها، وصل ومعه الإبل حقهم فك الله أسره وجاب الغنيمة عدمه سلم منها خمس سلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأربع الخماس قدوا حقه لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قالوا بعضهم لغفلة الناس واغترارهم بالدنيا لو قالهم كنز من كنوز الدنيا قال بيكثرون منها، لكن قال كنز من كنوز الجنة ما أحد ما اهتموا سوا ما قاموا. الله كما قال في ركعتي الليل ركعتين في جوف الليل كنز من كنوز الجنة، لو قال لهم كنز من كنوز الدنيا بيقومون كلهم بيقومون أولادهم يقول قوموا كلهم بغوا كنوز، وكنوز الجنة أبقى وأدوم وأعظم، ما قاموا إلا القريب وفقه الله. ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر أي من كنوز الجنة، الله يوفر حظنا من كنوز الجنة ويرفعنا أعلى مراتب أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة، ويجعلنا من أهل العقول الزاكية المرجحنة، ويدفعنا الآفات والعهات والشر سره وعلنه إن ضمنا في سلك المحبوبين والعباد المقربين أهل التمكين في خير لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: أبي، أمي، بدأت الإجازة الصيفية وأمامي وقت طويل، لا تتركوني للفراغ أو للشاشات طوال اليوم. خذوا بيدي إلى القرآن الكريم والعلم النافع والصحبة الصالحة، فأنا أمانة عندكم، وأيام الإجازة تمضي سريعا. سجلوني في الدورة التعليمية الصيفية بحارة عيديد الشرقية لأتعلم وأستفيد وأقضي إجازتي فيما ينفعني.
0: سجل ابنك الآن في الدورة الصيفية بحارة عيديد الشرقية، برنامج متكامل إلى جانب الأنشطة المتنوعة. تقام الدورة في دار الأنوار وتبدأ يوم السبت 12 من محرم لمدة 40 يوما من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا. رسوم الاشتراك 4000 ريال يمني فقط. سارعوا بتسجيل أبنائكم واستثمروا إجازتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. للاستفسار والتسجيل 775-187-880 771-347-341.
2: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل. ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
3: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الحمد لله، الحمد لله مسخر الكواكب جارية في بروج أفلاكها، ومطهر السماوات بقدس تسبيح أملاكها، وميسر

وعن أسرته مكافحا حتى أظهر الله كعبه وسر قلبه وكثر صحبه ونصر حزبه وآثر قربه ثم قضى بعد ذلك نحبه

وحرِّموا ظهر المُنى فقد جدَّ بكم عِثارُها، وانظُروا بعيون الهِمَم في مصارِع الأُمَم الذين فوَّقَهم الزمانُ درَّه وجنَّبَهم الحدثانُ كرَّه، فعمروا الدنيا عمارةَ آمنٍ من غدرِها، ونفذ أمرهم في برها وبحرها، حتى إذا اقتعدوا منها مقاعد الشرف وتمهدوا فيها مماهد الصلف وصدقوا كواذب أمانيها ولم يرمقوا العواقب في طيها، قلبت لهم عين فراتها أجاجا وأمرتهم على آفاتها أفواجا، خرست ديارهم بعد إفصاحها وطمست آثارهم بعد اتضاحها، أخلفتهم بروق المواعد وألحفتهم فتوق الرواعد

فأسمع وجاد بكم, وجاد بكم عارض الشتات فأقلع وأثخن فيكم سيف الممات فأوجع وسعى إليكم فيلق الآفات فأسرع

غيركم كتب، أو كأن الحق على سواكم وجب، فأعجب بها غفلة شاملة ونقلة عاجلة وأمنية خائنة ومنية حائنة.

وعترته الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه،

سيدنا محمد جامع ملوك الكفر وممالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام الأبرار ومبيد الكفار وشفيع

أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق، إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى من سبقت الدعوة بإسلامه وآذن الله بتفضيله وإكرامه، الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر، الإمام العادل أبي حفص الفاروق عمر، وعلى خيرة الرسول ختم

فاطمة ابنت سيد المرسلين، وعلى السيدين الكريمين القمرين النيرين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ثم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة المؤمنين، ودمر أعداء الدين. اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، وفك أسر المأسورين، ونفِّس عن المكروبين، واشف أمراض المسلمين، واقضِ دين المدينين، واغفر للأحياء والميتين منا وجميع المسلمين، واكتب السلامة على الغزاة والحجاج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، ويسِّر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقيةً منك واردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه

زرع وأدر له الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللاوى والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم ارفع عنا الجوع والفقر والفاقة والقحط والغلا والحمى والجور والظلم والشدة. اللهم

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله كما أمر، وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وصلاة الله وسلامه على خير البشر سيدنا وإمام دعوتنا محمد إمام أهل البدو والحضر، وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. وبعد، وادي حضرموت أرض بعيدة أصقاعه، مترامية أطرافه، فيها الصحراء الواسعة والهضاب المرتفعة والمدن الواسعة والقرى المتباعدة، وهو واد يقع في أرض اليمن، ولأهل هذا البلد وقفات رائعة في نصرة الشريعة وخدمات جليلة في خدمة ديننا، كيف لا وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أهل اليمن أول من جاءوا بالمصافحة، وقال: إني أرى نفس الرحمن من قبل اليمن. والذي يدخل حضرموت ويدخل مدنها وقراها يرى قبابا صغيرة في أطرافها حنفيات، يشرب منها من يريد ماء باردا عذبا، وهذه تسمى السقاية، وهذه السقاية توجد بكثرة، أقامها أهل حضرموت يبتغي أصحابها إرواء العطاشة وتخفيف عناء المسافرين وتسهيل أمورهم. وقد كتبوا على كثير منها: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وترى مثل هذه ظاهرة بين مدينتي سيئون وتريم. ولإحداها قصة طريفة وحدث ظريف، فلنستمع الحدث والخبر بسلامة صدر وحسن نظر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة شرب الماء. سمع بهذا الحديث رجل فأراد أن يقيم سقاية يشرب منها المسافرون والمارون، وأقام سقايته بين هاتين المدينتين المذكورتين سيئون وتريم. أقامها بنية خالصة لوجه الله، انطلاقا من قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن أصل العمل من حيث القبول والرد قائم على حقيقة النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل ناو وساع له من الأجر على قدر نيته فيه، فالثواب على العمل يكون على ما نواه من حيث الصغر والكبر. فإذا كانت نيته كبيرة فأجره كبير، والعكس بالعكس. ولما هيئت السقاية وكملت وطمأن على نظافتها وطهارتها عاد إلى بيته فرحا مسرورا، لأن الله وفقه في تقديم خدمة للناس وإدخال السرور عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولما دخل عليه الليل وأوى الرجل إلى فراشه وهو يحمد الله تعالى على هذا التيسير، وغلبته عيناه وداخله النوم، إذا به يرى في المنام رجلا من أهل الصلاح والتقوى، يقول له: يا فلان، إن سقايتك التي أقمتها ليست طاهرة، ليست نظيفة. فانتبه من نومه وأخذ يسأل نفسه: أهذه رؤيا حق أم أضغاث أحلام؟ ولكن صدق نيته جعلته يخرج في الصباح إلى سقايته يتلمسها ويتفحصها، ولما بلغها ونظر إليها وجد فيها أوساخا كثيرة. فالرؤيا إذن رؤيا صادقة. وأخذ يسأل نفسه: كيف حدث هذا؟ واستغرب الحدث، وقام بتنظيف السقاية، ولكن فكره بقي مشغولا بما حدث. يا ترى أحملت الريح هذه الأوساخ إلى السقاية أم كيف؟ وعاد إلى بيته وقد اطمأن لنظافة المكان وطهارة الماء. ودخلت عليه الليلة الثانية، وإذا به يرى في المنام الرجل الصالح الذي أتاه البارحة، وأخبره مرة أخرى بأن سقايته غير طاهرة. فانتبه فزعا وأخذ يقول لنفسه: يا ترى لماذا سقايتي غير طاهرة؟ هل نيتي في إقامتها غير سليمة أم ماذا؟ ولم يستطع النوم تلك الليلة، وأخذ يقوم الليل يستغفر ربه من ذنوبه ويحمده على إنعامه وإكرامه وفضائله وإحسانه. وفي صباح اليوم الثاني مضى إلى موضع السقاية ليستطلع الخبر، وحينما اطلع عليها وجد فيها أوساخا أكثر من اليوم الأول، فسارع في إخراج الأوساخ وإبدال الماء بماء طهور، وأخذ يلتفت يمين وشمالا لعله يرى أحدا قد يكون متسببا، أو على الأقل يستفهم منه، ولكن سعيه ذهب أدراج الرياح حيث لم ير أحدا قريبا أو بعيدا. ومكث عند سقايته ساعات وساعات يترقب ويتفحص، ولكن الأمر بقي على ما هو عليه، فلا أحد يعبث بالماء، بل يأتي الطارق أو المسافر يشرب منها ويدعو لصاحبها. ولما اطمأن على سقايته عاد إلى بيته ليزاول أعماله ويقضي حاجياته ويؤدي فرائض ربه على أحسن وجه وأتمه. ولما دخلت عليه الليلة الثالثة وأخذه النوم إذا به يرى الرجل الصالح مرة ثالثة في المنام وهو يقول له: يا فلان إن سقايتك غير طاهرة، إن سقايتك غير طاهرة. فانتبه فزعا وقال: كيف هذا؟ لقد نظفتها مرتين. ومضى إلى سقايته فإذا هو أمام أمر مفزع، فقد وجد أوساخا وأقذارا أكثر مما كان في اليومين الماضيين، ووجد نفسه أمام محنة شديدة وشدة عظيمة أشغلته عن واجباته وأعماله، وجعلت الأفكار والوساوس تأخذ منه الكثير. ورأى بعد تفكير طويل أن يعرض الأمر على أحد أصحابه ويستشيره في أمره، والمستشار مؤتمن، فكان أن اتفقت كلمتهما على مراقبة السقاية في الليل، وأن يقوم صاحبه بهذه المهمة. واتخذ الصاحب مكانا يرقب من يأتي إلى السقاية بحيث يراه ولا يرى، وما هو إلا وقت قصير حتى رأى رجلا مقبلا يحمل كيسا، فاقترب منها أي من السقاية وألقى فيها الأوساخ التي أتى بها، ودقق النظر إليه فعرفه ولم يشعره بوجوده، ثم عاد إلى بيت صاحبه فاستقبله متلهفا: أرأيت أحدا؟ قال: نعم. قال: أرأيته يلقي الأوساخ في الساقية؟ قال: نعم. قال: وهل عرفته؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: إنه قريبك فلان. قال: فلان قريبي هو الذي ألقى الأوساخ؟ قال: نعم، إنه هو. وهنا أخبره، سأله: هل رأك؟ أجاب: لا لا، إنه لم يرني. قال: أحسنت صنعا، وأرى أن لا تخبر أحدا وأن لا تكشف أمره، فإننا أمرنا بالستر وتعاهدا على عدم إخبار أحد بأمره. وفي اليوم التالي أراد صاحب السقاية أن يصل إلى طريقة يصرف هذا عن هذا العمل الشنيع، فماذا فعل؟ جلس مع أولاده الكبار وقال: يا أبنائي، هل تحفظون شيئا من الآيات والأحاديث التي تذكر صلة الأرحام؟ قال أكبرهم: نعم يا أبتي، أنا أحفظ آية من كتاب الله، أحفظ قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخر: وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال ثالث: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة مني؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك، أي ثم الأقرب فالأقرب. وهنا تنفس الأب الصعداء وقال لهم: وهل أديتم حقوق الرحم فزرتم أو وصلتم من حقه عليكم؟ قالوا نعم يا أبانا والحمد لله، نرى أنفسنا قد وفينا وأدينا هذا الحق الذي علينا. وهنا قال الأب: وفيتم مع الكل؟ قالوا نعم. قال: هل أنتم متأكدون من كلامكم؟ فأخذ الأبناء يعودون بذاكرتهم إلى الوراء ويستذكرون أهل رحمهم، ثم قالوا: نعم يا أبانا نحن متأكدون. وهنا قال الأب: وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وقصد الذي رمى الأوساخ في السقاية ولم يخبرهم بالأمر. وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وهنا قال الأبناء: أما هذا فأنت محق فيه يا أبانا، لقد نسيناه، نسيناه منذ مدة طويلة، ولكن ماذا عنك يا أبانا؟ أتذهب لزيارته أحيانا؟ وهنا قال الأب متحسرا: آه لقد نسيته مثلكم يا أبنائي، ولا بد أن نستغفر الله ونصل قريبنا هذا، ولا بد أن نعوضه على تقصيرنا معه. وهنا قال الأبناء: نعم لا بد أن نسترضيه، ولا بد أن نجد طريقة نعوض عما فاتنا. وهنا عرض عليهم الأب أن يأخذوا معهم هدايا وعطايا يكرمون بها قريبهم هذا الذي هو وعياله بحاجة إلى بعض المال وبعض المتاع، لعل الله يسامحنا وبالتالي يكتب سعينا هذا في سبيله. وتهيأ الأب والأبناء وأخذوا معهم هدايا ثمينة إلى بيت هذا الذي كان يلقي الأوساخ في السقاية، ومضوا. ولما وصلوا بيته وطرقوا عليه الباب إذا به يفتح لهم، ووجد نفسه أمام مفاجأة عظيمة. كيف زاره هؤلاء؟ ولماذا؟ لقد مضى عليهم سنوات وسنوات لم يسألوا عنه، ولكنه مع هذا كله رحب بهم وأدخلهم بيته. وأخذ الأبناء والأب يقدمون أنواع الاعتذارات ويطلبون من قريبهم هذا المسامحات على تقصيرهم معه، وقدموا له الهدايا والعطايا وأدخلوا السرور على قلبه، وتمت بينهم المؤانسة والمجالسة، وجمعهم حديث الذكريات القديمة حتى صفت القلوب وطهرت. وشعر هذا القريب بحياء شديد من أفعاله السابقة، وأخذ يقول لنفسه: لما فعلت كل هذه الأفعال الشنيعة وقمت بها؟

هذه الأخلاق السيئة. أما إنك لو انتظرت قليلا، لو انتظرت قليلا وأخذ هذا القريب يعتذر من أقربائه ويقول ويخبر بأنه مقصر معهم، واعتذر الآخرون وقالوا نحن قصرنا معك أكثر، نعم صفت القلوب وطهرت وكأن شيئا لم يكن. وعاد الأب والأبناء إلى بيتهم وقد داخل الأب سرور عظيم وفرح كبير، لأن الله تعالى أعانه ويسر أمره في صلة أهل رحمه وفي صلة من كان قد نسيه من أقربائه. ومضى وعاد إلى البيت ونام تلك الليلة آمنا مطمئنا، واستيقظ في الصباح فلم يرى الرجل الصالح يأتيه ليخبره بأن سقايته فيها أوساخ كثيرة، ومضى إلى السقاية في اليوم التالي فوجدها نظيفة طاهرة مطهرة ليس فيها شيء، فحمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمائه وتيسيره. بهذه الأخلاق الفاضلة والتصرفات الرائعة وفق صاحب السقاية لتغيير حال أحد أقربائه الحانقين عليه والمبغضين له، من غير أن يخبر أحدا بحقيقته أو بحقيقة الأمر، وسلك هذه الطريقة العجيبة في التقرب إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. حق أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. والذي يبدو أن هذا القريب كان يطلع على أحوال صاحب السقاية ويطلع على صلته لأقربائه وذويه وإحسانه إليهم وانقطاعه عنه، فلجأ إلى ما سمعتم وصحح الأمر على ما سمعتم أيضا. وهنا لا بد لي أن أسألك أيها السامع الكريم وأقول لك، وكيف أنت مع أقربائك وذوي رحمك؟ هل أنت من الواصلين أم من القاطعين أم من الناسين؟ فإن كنت من الواصلين فأبشر، وإن كنت من القاطعين فاستغفر وشمر، وإن كنت من الناسين فها أنت قد ذكرت فاسع إلى الخير وغيرك ذكر. وأرى من الضروري جدا أن نتعرف على أهل الرحم الذين أمرنا بصلتهم والإحسان إليهم ومواساتهم، ولا يشترط بالمال بل بالكلمة الطيبة والمجالس النافعة. وإن أخذت هدية لطيفة فذاك ألطف، وإن كانت الزيارة بين الأقرباء من اللطف وفيه إدخال السرور. ويمكنك أيضا أن تتصل بأحد أهل العلم يبصرك بأولي الأرحام الذين تجب صلتهم عليك، وما أظن أنك لن تعرفهم. فاستقم كما أمرت. ولننهي أيها السامعون هذا المجلس بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، رزقنا الله حسن الاستماع وتمام الانتفاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

0: أكرمني الله تعالى وإياكم بالفهم عنه سبحانه وتعالى، وأكرمني وإياكم بحسن التضرع وبحسن العمل، وأن يكرمنا جميعا بنعمة القبول في الدنيا والآخرة، إنه تعالى خير مأمول. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح وتحقق بالفناء.

مصايب واخو التدبير خايب لم يزل في قبضة الشك رهين لم يذوق عيش العباد الصالحين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم